0: الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتبع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. فانجور. يومية على الهواء.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد.
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
4: وبغداد.
7: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
4: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
9: بانجور. بانجور.
4: بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد. أهلا بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان على تردد الطيفي أو إذا كان تردد رقمي. أهلا بكم وين ما كنتوا منتظرين. بانجور.

صباح الخير يا أهل بانجور، يا أهل الخير. صباح جديد يعني فرصة جديدة، يعني أمل جديد بالله. يعني مو شرط كل شيء بحياتنا يتغير حتى نحس بالتغيير، لا، مرات تغيير بسيط بمزاجنا، بفكرة حلوة، بكلمة حلوة، تغير فنجانك مثلا اليومي، فنجان القهوة الصبح، أو تغير مكان ريوقك، أو قرار صغير ممكن تتخذه وانت دا تتريق، أو انت دا تشرب قهوتك، أو انت دا تسوق الصبح حتى تقلب شكل اليوم كله. فإن شاء الله اللي مزاجه مو رايق وتعبانة نفسيته، أو اللي يعني الدنيا جاية عليه، يا رب اليوم إن شاء الله شكل اليوم ينقلب كله إن شاء الله صالحك بإذن الله تعالى. ونوجه تحايا لكل الموظفين، لكل الموظفين.

تغير الموسم. ومع بداية الخريف أحبابي قد يتغير مزاجكم لدى الأشخاص البالغين مع ظهور الخمول وظهور التعب وسرعة الانفعال وتراجع الحالة النفسية بالتزامن مع قصر النهار وانتهاء أجواء الصيف.

حياتي رجعت عادية، بعيشها أصعب شوية. إن شاء الله ترجع الحياة العادية لكل أخواننا السجناء الأبرياء اللي انتهت مدة حكمهم، اللي مشمولين بالعفو العام، اللي قضوا فترة وقدر السجن وحياة السجن تأهلهم وترجع حياتهم طبيعية، ترجع حياتهم عادية بإذن الله تعالى. إذن هدية من السجون العراقية إلى المدارس، مقاعد دراسية صنعت بأيدي النزلاء.

تحية إلى موظفي وزارة العدل المحترمين، وأهدت وزارة العدل الخميس الماضي رحلات مدرسية أو رحلات مدرسية صنعت بأيدي النزلاء في السجون العراقية، أهديت طبعا إلى وزارة التربية ضمن مبادرة تجسد توظيف المهارات والطاقات التي يكتسبها النزلاء في أعمال إنتاجية ذات منفعة عامة. ذكرت الوزارة في بيان لها مستمعين أنه وبتوجيه من معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، وفي إطار اهتمام الوزارة بتطوير البرامج

الإصلاحية والتأهيلية أنجزت المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل متمثلاً بسجون بابل المركزي، العدالة والناصرية المركزي، بغداد المركزي والنجف الأشرف. أنجزت مجموعة من الرحلات المدرسية بأيدي النزلاء وتحت إشراف الكوادر المختصة، حيث تم إهداؤها إلى وزارة التربية في مبادرة تجسد توظيف المهارات والطاقات التي يكتسبها النزلاء في أعمال إنتاجية ذات منفعة عامة. تأتي هذه المبادرة مستمعين بحسب البيان ضمن رؤية وزارة العدل الرامية إلى تعزيز الجانب المهني في برامج الإصلاح والتأهيل من خلال تدريب النزلاء على المهن والحرف الإنتاجية، وأيضا تنمية قدراتهم العملية بما يسهم في تأهيلهم وإكسابهم مهارات يمكن الاستفادة منها بعد انتهاء مدة محكومياتهم، إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية والعمل والإسهام الإيجابي في المجتمع.

يا صباح الفل، شقد اكو سكرينات بتليفوناتكم؟ مرات واحنا نتصفح الانترنت تطلع لنا اشياءات حلوه، مواضيع حلوه او صور حلوه او هذه فنسكرنها. اوكي زين، يقول لك هذا الشيء خطا او ما حلو على ذاكرتك، فكيف يسرق السكرين شوت ذاكرتك؟ أثبتت دراسة لجامعة بينغامتون أن التقاط الصور ولقطات الشاشة يضعف قدرتك على تذكر التفاصيل بدلا من حفظها، فيما يعرف بتأثير النسيان الرقمي. هذا الشيء اسمه خدعة التحميل الخارجي، يعني بمجرد الضغط على زر التصوير يرسل دماغك إشارة فورية، المعلومة أصبحت مخزنة بالهاتف فلا داعي لبذل أي جهد لحفظها، فيتوقف العقل عن استيعابها. هل هناك فاتورة؟ أكيد هو أو هي فاتورة الاعتماد على الهاتف. تشتت الانتباه، التقاط الصورة يقطع التركيز في اللحظة فيسبب الكسل الإدراكي، فيتوقف الدماغ عن معالجة المعلومة وسوف يرسل كل ذلك إلى مقبرة الصور، يعني تراكم آلاف اللقطات المنسية دون مراجعة. أيضا أظهرت التجارب عفواً على 892 مشارك أن تفريغ المعلومات من الهاتف أو في الهاتف لا يوفر أي طاقة إدراكية لاستغلالها في مهام أخرى، بل يكتفي بإضعاف الذاكرة فقط. كيف تستعيد ذاكرتك؟ عش اللحظة، ركز بعقلك بدلاً من التوثيق السريع. التقط لقطة مهمة، أو إذا التقطت لقطة مهمة راجعها بنشاط لاحقاً، فالصورة لا تنشط الذاكرة إلا بإعادة قراءتها.

أحلى صباح وأحلى بانجور على الرشيد FM 91.5 ثبتها. أهلا بحبايبي في صوت الصبح. هذه الفقرة اللي بيها نطرح سؤال، سؤال من الخفايفي وخفيفي وخفافيف، حتى نتناقش به ونضحك ونحكي وأحيانا نستفاد منه، يعني على الأغلب نستفاد منه. فأهلا بكم في تصبيحة هذا اليوم اللي تقول إحنا سامعين يعني خصوصا بالأمثال المصرية، ابنك على ما تربي، أوكي، ابنك على ما تربي وزوجك على ما تعوديه. بس لحظة، إذا الابن تربية والزوج تعويد، زوجتك شيني ما شيني شيني؟ زوجتك هم تربيك، مو انت تربي، فرحتوا انتو، مو كيفتوا؟ لا، يعني هذا السؤال مو بس على التربية والعادات، السؤال عن شنو اللي احنا نزرعه بالناس القريبين من عندنا وبعدين يعني نرجو حصاده. لأن مرات الزوج مو يتغير بعد الزواج، يمكن احنا اللي علمناه شلون يتعامل ويانا، يعني ياخذ طريقتك، ياخذ أو يفهم شنو اللي يرضيك فيتصرف على هذا الأساس يعني. ومرات الزوجة همينة من البداية ترسم حدود أو تتنازل عن حدود وتعود شريكها على أشياء، وبعد سنين تقول هذا ليش هيك صار؟ هذا تغير، كان خوش ولد، والله صدق انت خوش ولد. لا

0: شوفوا هم كلهم خوش ولد، بس حسب الخيوط اللي تنقطع بعدين. يعني هو اكو خيوط ركيكة دير بالش ينقطع خيط منهن شوية يخرب الأمور عليك. المهم ابنك على ما تربيه، وزوجك على ما تعوديه، وزوجتك على ماذا؟ يعني هل الإنسان يتعود على اللي يتعود عليه، أو شخصيته أقوى من كل العادات أحيانا تكون؟ زوجتك تعودها على مثلا، زوجتك على ما تهملها؟ أكو هواية يقول لك لا تنطي مجال للمرأة، لا تحسسها بالاهتمام، يعني تشوف نفسها، أو لا تدللها زايد، أو عجبتك هاي لا تدللها زايد. لأنه يقول لك بين قوسين يعني البعض يعني 4% تتفرعن، خصوصا إذا هي يعني ما شايفة خير قبل هذه. ف يعني شوي هاي تتفرعن تتخبل زين. المهم خلي نسمع منكم اليوم أحبابي، ابنك على ما تربيه، وزوجك على ما تعوديه، وزوجتك بشنو تكملوها. أهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد التالية.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على 0-7-8-0-2 مكرر 1-6 مكرر 1-7. راديو الرشيد. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، أهلا بكم أيها الكرام. واليوم بشنو تكملون الجملة اللي تقول ابنك على ما تربي، زوجك على ما تعودي، وزوجتك شنو؟ صباح الفل عليكم وعلى أسركم الكريمة. ونستقبل أول اتصال. مرحبا. صباح الخير. ها بدينا هيك يا منا العالم. لا ابو خوش سفاي دي لحق على البصمه. يلا انتم تحجون علينا، تردون تشاركون، وقبل البصمه فاليوم التصبيحه من الصبح يعني من بعد الهادي زين. فقبل ما تبصمون تعالوا ابصموا يمي وقولوا لنا ابنك على ما تربيه، زوجك على ما تعودي، وزوجك او زوجتك على ما شنو. اهلا باول اتصال. يا هلا. النص الراديو.
2: اي راح نص الراديو،
0: واريد نسد السبيكر.
2: الو.
0: مرحبا.
2: أنا وجد بعد خليل صباح الخير.
0: كابتن لوبي.
2: أي.
0: يا هلا.
2: شلون قلبك؟
0: شلونك يا روحي؟
2: شلون قلبك؟ شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا بهالطلة.
2: حبيبة قلبي صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله يومكم
2: سعيد وفرح.
0: حبيبتي إن شاء الله للجميع. كابتن لوبي.
2: بالنسبة أي هذا موضوعكم. ما ابنك لو ربيتي ورزقك عودتي طبعا ستبان ماكو مثل مصار صحيح
0: زين،
2: واهل قبل امثالهم كلها مضبوطه تجي بالمكان
0: طبعا ابدا مو جزافا. نعم
2: ايه. هسه مثلا انا عندي ولد متزوجين كلهم، بس شنو اللي يعني اللي تعويض صار لهم إنه نسوان وما تقعد من وقت
0: زين. أنت ليش يعني ترديهم يقعدون من وقت مثلا؟
2: مو بعيد وقت القعدة مال الصباح يحسون بيومهم كامل، يعني هتسوما مثلا دي قعدن بالوحدة بالسنتين شو كلمة من يومها؟
0: اي جايبات الفقر
2: والله العظيم. مو بس الفقر يعني هو النهار هسه قصير
0: صح،
2: ودي يركض ركض بينا الحياة
0: يعني
2: قعدت
0: او هاي القاعدة متأخر تجيب المرض، تجيب يعني تقطع الرزق، تسوي مشاكل، مغثة، اليوم يروح، العبادات تروح أو أوقاتها. نعم
2: هن مو يقولون ورزق شو عودتي راح نقلبها، هي عودتها مو عودتها.
0: هاي النسوان عشان بالك
2: يعني
0: ليش نسوان يعني هسه مثل نسوان كابول؟
2: لا وينك، احنا بابون، احنا بابون.
0: حياتي ينطيك الصحة والعافية ويحفظ لك الأولاد إن شاء الله، وتكونين دائما الملكة، ملكة بيتك حبيبتي. شكرا.
2: والله ستبان أنا مو ما عندي شغل،
0: أي
2: نبات مثلا جمعة ما أطلع،
0: أي
2: بس هم أبعد 6:30 متعودة توقيت.
0: والله كنا هيجي، كنا هيجي حبيبتي والله.
2: الله
0: يرزقك الصحة والعافية والرزق الوفير، نورتيني حبيبتي. هلا يا غالية، شكرا مدام لبنى جميلة. راح نروح بريك أول في بانجور، بس راجعي لكم، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
6: ونظام تايزن من سامسونج؟
5: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
6: يعني ذكي وسعره مناسب.
5: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
6: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
8: ويوصل أكيد،
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
7: أعلن،
8: أعلن، أعلن
7: على الرشيد،
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

بنجور على الرشيد، إذاعتنا الأولى في العراق. صباح الخير والسعادة عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. اليوم احنا بنسولف الصبح بالمثل الدارج بالمصري، يقول لك ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. فاحنا نريد نسأل، هي العائلة بس الابن والزوج؟ ايضا بها زوج.

فلو كان ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه، زوجتك على ما شنو؟ على ما تخلي، على ما تنطيها على قد عقلها مثلا. بالمناسبة احنا هسه اولادنا هم دي يربونا، هم دي يجيبونا للطريق اللي يردوه، مصاري اشياءات دلال الطال على الناس للمعرف شنو. والزوج اعتقد والزوجة اصبحوا قدر الامكان مسلمين للاخر. يعني إذا المرأة ثرثارة وتحكي هواية وتنقنق 24 ساعة، فيقول يلا هسه تحكي لها ويعرف وقتها، يقولها يلا ابدأ هي تبجي والله هو دايروشة ايه صحيح والله حقك، هو أني كله هيك صح. لو مرات يسكت يعمل حاله ميت أو نايم، بسم الله عليكم. وهي همينة مرات تعرف له فتقول يلا هسه هو هسه ساعتين ثلاثة يتغدى ويلف راسه وينام ويصبح يبدل ويطلع واخلص منه. خليه يحكي، اسمحوا لي اصفق لذول الناس، وهذول المفروض اسوي لهم تمثالين، واحد بمطار بغداد وواحد ببوابة بغداد. ليش؟ لانه ما انطوا كل عقلهم لبعض. انت ذا تنطي كل عقلك للآخر تنجن، تنجن خصوصا اذا الآخر مثلا صعب المراس، مزاجه نزق يعني، وانت حساس زايد عن اللزوم، فمتعب السالفة. اما هذه يلا يا عيني ايه صار والله حقك، الله الله يعينك، يلا تنجن هو يشغر شوية وبعدين يبدل ويطلع. جيب مصرف حبيبي، يلا الله وياك، يلا الهوى طيب تمشي.

هو فعلا هذا المثل صحيح، ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه؟ وزوجتك شنو؟ شلون تكملوا لي اياها احبابي؟ اهلا بكم على هواتف راديو الرشيد 07802-11415 و 07802-11617 و 07700-11415.

0: شلون وعلمتني شلون
1: علمتني شلون
0: ترارارا شلون احبك.
1: الله الله الله حسين الشيباني نور الدنيا.
0: عيوني الغالية
1: شكرا للطلة الحلوة برنسنا.
0: تحياتي للجميع.
1: حيا الله من قال. باي باي. اي شنو عندك وسام ماجد؟ الله راغب علامة علمتيني احب الدنيا.

0: شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله زينين.
1: خير وانت سالم.
0: صباح الخير على العراقيين. اليوم الجو لطيف ودرجه الحراره الان 35 مئويه
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله وان شاء الله يروح هذا الحر اللي تعبنا كثيرا مع الكهرباء.
1: نعم ان شاء الله. من ويانا؟
0: ان شاء الله ويا الدكتور نصير.
1: اهلا دكتور.
0: يا هلا بيك.
1: شلونك؟ شو اخبارك عيني؟
0: ماشي الحمد لله باذن الله. ماشي
1: حياك الله دكتورنا الغالي والمحترم.
0: الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك.
1: الله يبارك فيك.
0: الملاك اللي عندك اللي هو يدير هذا كليته.
1: الحمد لله.
0: وزملائنا الاخوان اللي قناه الرشيد تقول.
1: نعم.
0: التلفزيون الى الاذاعه الى لانه يعني انا قريب من الرشيد الى درجه.
1: يا عيني. على العين وعلى الراس ونتشرف فيك.
0: يسلم راسك. يسلم راسك.
1: حياك الله دكتور. اليوم
0: شنو كان؟
1: اليوم قصدك محور النقاش؟
0: ايه.
1: اليوم يعني نسولف عن المثل الدارج بالمصري، ابنك على ما تعوديه وجوزك على ما تربيه. طيب وزوجتك على ماذا؟
0: اكيد اكيد هاي طبعا هو محاب جدل بالناحية الاجتماعية.
1: زين.
0: هل المرأة تقود الرجل أم الرجل يقود المرأة؟
1: نعم.
0: أي البيت مرات كثيرة لجهل أبو البيت بالطبخ وبالهذا، فالمرأة تقود بهذا الاتجاه.
1: نعم.
0: أما سياسة البيت بشكل عام فيقودها الرجل المفروض.
1: طيب.
0: ولكن يبقى فقط العفو شخصية الفرد. هل هو قيادي أم هل هو
1: نعم.
0: من النوع الذي ينقاد؟
1: فهنا هاي نقطة مهمة. نعم.
0: هي هاي الأساس في العمل.
1: أكو ضير دكتور فيما لو انقاد الرجل فيما يصف في مصلحة البيت العائلة أو نفسه على الأقل.
0: إذا يصف أكيد هو مصلحة البيت هي درجة أساس. مصلحة البيت من مصلحة المجتمع.
1: طيب.
0: لأن هي أصغر وحدة مجتمعية هي الأسرة، والأسرة إذا تنظمت وكانت بالشكل الصحيح هو التنظيم المجتمعي يبدي من نفسه. ويبدي أساسا من الأم بالمناسبة، أول مدرسة أول معلم أول شيء بالحياة تفطنين عليه هي الأم.
1: صح.
0: فالأم إذا كانت غير مثقفة غير واعية غير يعني عندها على خلينا نقول معرفة الحياة فمعناها كارثة.
1: طيب كلش صح. كلش صح دكتور. أني سعيدة بطلتك معنا.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك بيك وبالعائلة.
0: الله يسلمك. الله
1: نورتني دكتور.
0: وإن شاء الله أيام جاية إن شاء الله نتواصل معك.
1: بإذن الله بإذن الله بانتظارك. حياك الله دكتور ما عليك منه. شكرا جزيلا. الله يبارك بيك وعليكم السلام. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور نصير. من جناب الدكتور إلى اتصال آخر. السلام عليكم.
2: صباح النور.
1: أهلا ببانجور.
2: شغلك؟
1: هلا أبو ود. إيش بيك؟
2: لا أبو ستي شوية يعني
1: على شنو عودتك جاي. على شنو عودتك وهيك صرت
2: ويت يعني قالت لي يعني حسستك بنعمة النوم.
1: حلو.
2: والله حسست لي بنعمة كل العائلة يعني مو بس أنا وامها. المعارف الها وين مرة يعني ما شاء الله ما تفشل.
1: نامت أخير شيء صارت تنام؟
2: أبد ولا يمه.
1: تبا للنوم.
2: أسهم مو بيجتها بالأربعة ونص أمها دزت لي قالت إحنا قاعدين.
1: يا الله فدوى حبيبي.
2: والله بالأربعة ونص قلت لها عاد عيب من العالم راح أجيبكم وجهي.
1: لا هي مو هنا الحكي، هي مو هنا الحكي، الحكي هم رايحين عنك وهم خلصت إلا تقول لك إحنا قاعدين، قول هذي شعلي فصلوا عني شوية.
2: أقول لك الباحة يعني ليلة من العمر واحدة والله قاعدت أشوف فيلم وأكل فواكه ولعبت بلاي فتعايش عيشة. لا لا لا يعني أنا والله شو تحسد روحي من شو تعزام.
1: التقيت بنفسك أخيرا. ها
2: التقيت بموعد آخر.
1: زين.

0: صدق يعني والفراش بكيفك تمدد عادي وايا لا لا ايش تعيشه البارحة الليلة ان شاء الله تنعاد للنوم
1: يا رب ان شاء الله يتمم عليك والله يهديها هاي الفصعونة وتنام
0: امين يا رب
1: امين. صافي زوجتك على ماذا؟
0: والله شوفي الأصيلة تجي من بيتها هي مؤدبة ومحترمة وعدها عادات وتقاليد. أسهل العراقيين عادات وتقاليد يعني معروفة عند الكل، يعني كلمة رجال تمشي. أكو أمور مثلا بالبيت الرجال مثلا ما له علاقة بيها،
1: زين
0: تطبخ شو تسوي مسحة اليوم كنسة غسلة هدوم أخرة هدوم ما له علاقة رجال بهاي السوالف ما يتدخل بيها. بس أنت اللي تقول لها يابا الطب طالعة مثلا بعلم من نروح لهيك عالم نلبس هيك شيء من نروح لهيك عالم نلبس هيك شيء من نطلع برا نلبس هيك شيء
1: زين.
0: فمو كل كل شيء مثلا هي تجي تعرف انت تعلمها واحدة اثنين ثلاثة وخلاص انت تمشي بأمور وهي تمشي بأمور، هي تطبع بطباعك انت تطبع بطباعها. اكو اكلات مثلا انا كنت ما اعرفها مثلا شنو المسخن انا ما اعرف المسخن
1: اي
0: من عرف وتعرف هاي الاكلات
1: زين.
0: فكل من يعني يمشي حسب قوانين بيته يجيب الزين من بيته ويجي وانت تجيب الزين من بيتك
1: أقدر
0: تشتغلون به.
1: اي اقدر اسالك يعني سؤال شخصي
0: عادي؟
1: على شنو عودتك هي؟
0: على شنو عودتني ان اكون شويه اهدى. انا كنت متسرع يعني كنت متسرع ويعني شعب يعني حتى شعب
1: وعلى شنو عودتها؟
0: علشان عودت على القاعدة من وقت
1: اي قاعدة من وقت
0: أي
1: لا لا هاي مو انت عودتها هاي ود عودتها
0: دودو لا دودو نظمت لنا هذا الشيء يعني خافية كانت تقعد مثلا بالتسعة تسعة نص لا دودو هسه بالستة يعني ما شاء الله بالستة احنا قاعدين.
1: هو انت اصلا تكيف تخليها تنام
0: شون يعني؟
1: يعني حتى تنام انت؟
0: لا لا حيل لا لا
1: الله الله يحفظكم.
0: أريد نسوي أي شيء مثلا أي شيء يعني نرسم لها في الجدول الدودو ما يصير يعني لازم تضرب الجدول وتقعد بكيفها وتنام بكيفها حتى الشيوخ وديتها تقرأ عليها وما ما بيها مشكلة هاي
1: الأمنة. هي شقد يا يوم يا شهر؟
0: هي هاي 15 10 يصير سنة
1: برج الميزان. لا إله إلا
0: الله بهم الميزان لا يا الله
1: لا يلا حبابين حبابين
0: لا ما شاء الله قليل
1: لا لا ماكو
0: شيء الله يساعد رجلي.
1: هسه رونق تزعل مني ودا تسمعني يمكن حبيبتي رونق تحياتي إليك أحلى برج بالعالم الميزان يلا في مالا
0: الله يسلمك
1: نورت يا غالي شكرا شكرا صافي باي باي. أي مرات مو مودك ابدا ولا جوك ابدا ولا طبعك ابدا ولا تقدر ابدا، بس يجي شخص او يجي دوام او تجي فتحالة وضع عام مثلا يفرض عليك تعيش بجو يخلق منك او يخلق لك نظام ونمط جديد تتأقلم مع يكوكك من جديد يعني تتكوك على على الإعدادات الجديدة. فالزوجة تعلمك على شيء فيما يناسب الأسرة والعلاقة الزوجية. هواي النساء أنا شفت عودوا أزواجهم إنه شنو يلبسون إنه شلون عودته على إنه يصرف عليها هواية عودته إنه يعني والعكس صحيح. ناخذ اتصال.
2: صباح الخير.
1: صباحك ورد.
2: ورد شلونك؟
1: يا هلا يا هلا من وياي
2: عبد الله ابو ايهاب.
1: هلا وعبد الله شلونك؟
2: خير اذا تفتن.
1: هاي شنو الزحام البارحه دزيته؟
2: سكتوا خليها اليوم فريتها انه فهمني مثل غير الزحام.
1: يا الله مكتوب لك.
2: والله
1: هلا بالغالي شلونك؟
2: ساد راسي بخير اذا تفتن.
1: يسلم راسك يا طيب وحياك الله. وابنك على ما تربي وزوجك على ما تعودي وزوجتك على ما
2: ما تطلعها
1: ايوه كده يا وديع هاي.
2: والله شوفي بصراحة يعني أنا عندي أم أيهم هايبرد كلش اقتصادية
1: حبيبتي،
2: يعني مرات أنا أتوتر فيها، ليش بابا أمشي، ليش خلي أشتري ليش
1: يا عيني.
2: لا هاي مقتنعة كلش أنا معها
1: كلش حلو،
2: بس شنو عندها شغلة هي من النوع اللي تسلكني هواية، إذا صارت مشكلة بيناتنا صحيح تقول صح
1: هي عفية،
2: بس إذا ركبت الشغلة بعقلها يا يوم جيبي دي يسكتها.
1: ها يا برج هاي
2: برج الحوت،
1: برج الحوت، برج الحوت
2: وأنا العقرب.
1: وأولا أنتوا جدا متلائمين البعض
2: المفروض.
1: برج الحوت يسكت لك يسكت لك يسكت لك يسكت لك بعدين يبلعك.
2: هي بلعت بلع.
1: لحد ايده الزايد يتقولون حوت وساكت ويغوص وملتيه بعالمه وحنين وركيك وزريف، ترى اذا طلع راسه من البحر يبلعك والله
2: يا محمد.
1: زين على شنو عودتك هي؟
2: والله سويت لي سيستم بحياتي، سيستم جديد صراحه يعني. كانت حياتي أنا فالتون يعني، حتى لو بالأربع الفجر أشتغل أسوي شيء. أيوة. لا هذا صار عندي نظام،
1: نظمت حياتك
2: بالضبط. يعني أقعد في ساعة مثلا، يوم محدد للطلعة، يوم محدد للشغل المكثف،
1: حلو
2: فلان يوم نروح لفلان مكان.
1: زين أنت كنت بهذا التعويد يعني كنت تصارع هذا التعويد وبعدين أخذت لانس مثل ما يقولون ولا لا؟
2: والله الصراحة أنا كنت ما حاب هذا الروتين. يعني أنا أحب أكون فري صراحة.
1: كل الرجال
2: شوف أنا مرتي مو من محافظتي، مو من بغداد، من غير محافظة
1: بلي،
2: فمن أوديها البيت أهلها أوديها إجازة بمشهر، يعني هي إجازة إلها وإلي الصراحة.
1: زين
2: أخذ راحتي بس بغيابها أحس أكون نقص كل الشبير،
1: يا عيني
2: صارت خربطة
1: يا عيني،
2: يعني لازم مصير.
1: طبعا طبعا هي
2: بحيث هي من ترجع للبيت ورا شهر تقول له هاي انت شو مسويش لاعب،
1: يعني شهر مره تعوف البيت يعني صعبه صعبه.
2: والله هي تريد ترجع بس انا ما اخليها.
1: انا الحكي شلونك زين انت تريقت
2: ظل البيت المطيره.
1: انت مو تحب اصدقائك والونسه، يعني تحب اصدقائك والونسه وهذه يعني قابل ايش عندك
2: بالضبط. لا هي بصراحة أنا اللي شفته إنه المرة من الطب بحياة الرجال يعني صدق تنظم لحياته.
1: طيب خوش يعني ممتاز،
2: ورا كل رجل ناجح امرأة ناجحة عظيمة، يعني هاي كلش صحيحة
1: إن شاء الله. يعني على طول العمر مع بعض متفاهمين متوائمين،
2: طول العمر الله
1: يحفظ لكم أيهومي
2: الله يحفظك تسلمين،
1: وتعجزون مع بعض هيك وباي يعني.
2: ملام خيل هذا الموضوع
1: بعد ما بيها حيل تروح شهر وتدسها شهر تقوم تتوسل حتى تبقى يمك. الله يعطيك العافيه وتسلم لي الطله الحلوه،
2: يطول لي عمرك، تحياتي لكم وللجميع ان شاء الله.
1: يا هلا يا هلا، شكرا شكرا يا غالي. حنروح بريك وبعد راجعين، فشنو انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام، صباح الخير.

0: اخي هسه مثلا هسه مثلا هسه تعب نفسي من يردوشي كله انا ما المال مره ما اطلع ابد احنا انا طبعه يختلف عن العالم ما اعرف
1: ما تطلع المره
0: لا ما عندي
1: ما عندك مره تطلع
0: اي يعني مثلا مسواق ما مسواق ماذا تطلع مثلا نستر هاي شغلات ملابس او للجهه مثلا نطلع سوى هي شغلات تطير
1: انت طبعا ناقشتني على غير موضوع انا موضوعي ثاني بس حلو حلو النقاش وياك يعني اوكي هذا الموضوع تنطيها مصرف
0: شو لعب
1: خاش
0: مصرفها ماشي مصرف الجهال ماشي مصرف اضافي يعني حاط مثلا خلينا نقول فلوس البيت من تحتاج شيء
1: طوارئ
0: يصير شيء ما اي ما تروح مثلا تطلب او تروح تتداين او ما عندي هذا الشيء الحمد لله والشكر
1: جيد
0: اي يعني فلوس موجوده مثلا تحتاج شيء مثلا صار شيء ثقيل
1: هي شنو تعلمت منك
0: تعلمت من المصداقيه
1: هل أنت صادق؟
0: صادق وياها كلش
1: زين حلو
0: الحمد لله
1: وأنت شو تعلمت منها؟ شو تعلمت منها أبو الفضل؟
0: والله شو تعلمت منها؟ الحمد لله كل شيء تعلمت منها الزين تعلمت منها
1: الله
0: والكذب ماكو بيناتنا
1: علي منها كذب والله الدنيا ما تسوى يا ناس والله العظيم يعني ذول اللي يكذبون بعد عندهم خلق يكذبون والله
0: اي اكو وايه
1: والله ما تسوى والله العظيم ولا
0: والله العظيم اكو وايه وعندهم تسوى
1: اي صح صح
0: اي اكو وايه وعندهم تسوى مو بس هيك
1: الله يحفظ لك اختنا
0: الله يسلمك
1: ديمك إلها وكلش نورتني
0: عندي شغله اتعجب عليها
1: اللي هي
0: يعني شلون واحد يودي مرته اسبوعين ثلاثه لاهلها والله ما اعرف انا بهاي حياتي ما ادري شلون
1: اكو صير هيك خصوصا اذا المره بعيده عن بيت اهلها جغرافيا او مثلا ما شايفتهم فتره طويله او يصير فت حدث مثلا بيت اهلها ليش لا بس بعدين خلي اقول لك شيء يعني هاي الجنابك ولكل المستمعين مسألة أنك

0: على المرأة.
1: صح.
0: الطلاق بيد الرجل والمرأة مخلوق ضعيف، يعني يقدر يعودها بكلمة طيبة، يقدر يعودها على ما يريد.
1: صح.
0: وبالنسبة للتعويد هو يجي من منطلق المحبة والألفة والنظرة الحنان، نظرة ما وصى به الله ورسولنا.
1: نعم، أحسنت أستاذ أبو علي، نورت والله يطول بعمرك ويحفظ لك عائلتك.
0: الله يحفظك، اللهم يحفظك
1: ويحفظك. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في البرنامج.
0: الله يحفظك.
1: أهلا يا غالي، شكرا.
0: أهلا، الله يسلمك. أنت الأغلى،
1: حياك الله. يمكن الهداوة تخليك، مو يمكن، أكيد الهداوة تخليك تعرف تتفاهم ويا الآخر، وتخليك تعرف تفهمه، وتخليه يعرف يفهمك بالهداوة. اهلا بمشاركاتكم اكثر، وناخذ اتصال. بانجور.
2: الو،
1: مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: بانجور.
1: بانجور،
2: الله يخليك يا شباب. تحياتي لحضرتك والمخرجين السمعين جميعا.
1: استاذ ابو وفاء جميل، شلونك؟
2: الله يخليك، الله يخليك شباب.
1: يا هلا.
2: نعم، انا سمعت السؤال.
1: طيب،
2: يعني بصراحة أعمل من شيء عملي، يعني من الناس اللي أعرفهم وسمعان بيهم، يعني منا ومنا. تجهيل الزوجة مطلوب ولكن بحذر شديد. أعرف مثلا أشخاص أعجب بزوجته لجمالها أو لعلمها أو كذا، وكان علاقة زينة بها، فمن حبتها إلها قام وسجل مثلا عند عقار، العقار اللي قاعد عندي وربما عقار آخر، سجل باسمها.
1: طيب،
2: للأسف أنه كثير من عندهم بعد فترة
1: تختلف عليه.
2: أي نعم، بدلت عليه وخلتها في موقف محرج.
1: لا إله إلا،
2: يعني خلتها يشوف نجوم الظهر مثل اللي يقول. هذا طبعا غلط، أنت ما خالف تدللها، ولكن حتى إذا تنطيها في شيء محدود، يعني مو كل السر ومالتك، بحيث إذا لا سمح الله صار خلاف بيناتكم قلت لك، وصارت أعرف يعني شخصية نعرف هذا الخط، قلت تفضل الباب يوسع جمل هذا البيت مالي، وهي بيت فقر، أنا أعرفهم يعني حسب معلومات عائلتي أنا عائلة فقيرة، وهذا الرجل هو بيت مشتري بفلوسه درهم، هي ما تعمل عدها. أذكر مرة حالة أيضا سمعتها من إذاعة الرشيد مال كركوك.
1: نعم.
2: بس ذاك عنده رجل أكثر من بيت، مسجل واحد يعدم بس مزيد هم ورجال أمرأة شبيرة ورجال شبيرة، هم قالت له باي باي، هذا أنا طلقني وحزيت لي.
1: حالهم اللي هواية سافرة وطلعت ويا زوجها للخارج وهناك انفصلت عنه، يعني لأن سندها
2: أخرى. هاي رادي لقصة طويلة، العفو، بيطلعون برا يعني نشوف الوضع هناك غير شكل. وأنا جبت حالة سورية مرة، طلعت امرأة سورية يعني بنقاشها مع زوجها ما لها أي حق الطلاق، الرجل مدللها، ولكن هي على قولة المصريين عاملة تمشي على حل شعرها، واضح جدا يعني
1: فوق القهر النوب السورياني.
2: 20 ورقة تجيها و2000 يورو طبعا مطلقة عندها أولاد، تقول لك أنا أخذ حريتي أحسن.
1: صح.
2: الحرية لازم تكون محدودة ضمن حدود، مو حرية مطلقة.
1: طيب، نورتني أستاذ أبو وفاء.
2: حياكم الله.
1: شكرا، حياك الله. مع السلامة. ناخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو، مرحبا. علمتني شلون أحب، علمني كيف أنسى.

0: صباح الورد عليكم، صباح الحب عليكم. نتعلم من بعض هواية، نتعلم أشياء في مصلحة بعض هواية، نتعلم أشياء ممكن لأجل التعايش مع بعض، سواء كان داخل الأسرة، داخل العمل، داخل حتى وأنت داخل المول مثلا، حتتعلم أمور هواية حتى تعرف تتصرف صح داخل هذه الأماكن. على العموم نعود إلى مشاركاتكم أحبابي، وحناخذ آخر اتصال في هذا الموضوع. ابنك على ما تربيه، زوجتك زوجك على ما تعوديه، زوجتك على شنو؟ صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا،
1: مرحبا سيد سامي.
0: أهلا أهلا، من وياي؟
1: أنا عبد العزيز.
0: أهلا أستاذ عبد العزيز، شلونك؟
1: والله الحمد لله. موضوعكم اليوم حلو صراحة،
0: يومية حلو.
1: هو يومية حلو، احنا سمعكم على الدوام، على الدوام.
0: نعتز
1: الموضوع شو اليوم على الزوجي على الزواج.
0: أي
1: والله صراحة سيد، يعني احنا زوجتي علمت على السفر، على المغامرة، ما تخاف من شيء، صريحة وياي، وهي علمتنا كل حنين.
0: الله.
1: اي والله
0: الله.
1: يعني انا ما كان عندي حنين مثلا، ما اهتم ابالي،
0: يعني
1: ما اهتم لحد،
0: مشاعرك كانت مو بهالليونة ان صح التعبير.
1: عافية. اي ما لا ابالي، يعني ما اهتم لاي شيء اصلا.
0: الله.
1: لا من زوجت وبالعشرة، لا شوية صار الحنين، حنين عليه أكثر شيء.
0: يا عيني.
1: أيوة الحمد لله.
0: عندكم أطفال؟
1: أي عندنا طفلة الحمد لله.
0: حياتي طفلة، أعتقد هذه منافسة قوية إلها.
1: هي الحدثة زينة وعلى مغايرة من الكل.
0: بعد.
1: بعد هذا سؤال بعدين أباتي شو خمسة عمرها فزينة.
0: أي. عوده شنو اسمها بنتك؟ شنو اسمها؟
1: ريم.
0: ريم ريم حبيبتي. على شنو عودتكم اثنينكم؟ ربتكم على شنو ريم؟
1: منهم
0: منهم. حياتي، الله يحفظها ان شاء الله، ويحفظك لاخوتنا. وكلش نورت استاذ عبد العزيز.
1: شكرا جزيلا.
0: اهلا بالطيب، مع السلامه. باي باي.

0: لأن على الحلوة والمرة وياي
1: يا عيون.
0: إن شاء الله دائما سعيد بيها وسعيدة بيك. حسن الزهيري، صباح الخير والمحبة والتفاؤل عليك ستفان الموسوي وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين. سؤال قانوني، ما هي الجنحة التي أجاز فيها المشرع للسلطة القضائية الحكم بالإعدام وفق المادة 406 من قانون العقوبات؟ الجواب، في الأصل لا توجد جنحة تصل عقوبتها للمدى، أقول يعني مفروض جناية، ولكن هناك استثناء وهو شهادة الزور والتي يعاقب عليها بالحبس، ولكن إذا اقترنت أو تسببت يعني شهادة الزور تسببت بظرف وهو نتيجة شهادة الزور واتضح بعد ذلك براءة المحكوم عليه، ولكن للأسف تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه، في هذه الحالة أجاز المشرع للقاضي الحكم على شاهد الزور بالإعدام جزاء له على فعلته الآثمة. بقولي وشهادة الزور وتحياتي، أخوكم حسن الزهيري المحامي الفذ. ألف تحية إلك يعني، عشت إيدك مو بس بالجنح، مو بس بهذه الزور، في كل شيء. هاي شهادة الزور بالجناح وبالجنايات واللي صارت هاي الكيدية، زمن الدعوات الكيدية، لعن الله كل من أقام دعوة كيدية على إنسان بريء، الله يلعنه، وإذا راح فلت منها إن شاء الله في بيته وفي أولاده وفي مستقبله بإذن الله. شقد ناس انظلمت بسبب إنه هيجي مخثوث منهم يعني. حربي شلونك؟ صباح الخير والعافية، إن شاء الله تكونون بخير. ترى قمة الطموح شوية راحت بال، وأحب أقضي لي يوم بدون أي صدمات، أضحك بالوجوه بغير راحة بال، واصبر لو ليالي العسر ذكني ويلتمن علي مشتتات البال، وانفضها النفض وانهض ولا تشني. كلك ذوق يا حربي يا ذهب. حنروح بريك، أوكي؟ بريك التسعة، بعدها راجعي لكم، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك، إذاعتك ثبتها.

0: مهم. بس ممكن يمد ايده ان ممكن كلمات نابيه يشتمها، ما اعرف شنو يقلب البيت، ما اعرف شو يسوي، قصر وياه. شقد حلو هي مس سيف ما عدها ها اي
1: لا لا كيفك لا لا لا لا لا لا لا, لا تضربني لا تضرب.
0: فما السيف تبدي وياك صفحة جديدة بد شوية كلش عادي. كلش عادي.
1: وهسه كان مسويها مكعبات زين وتقول لي اصب لك غدا.
0: زين زين والمشكلة اللي بيناتنا والله ايش قد تتمنوها عليكم الله هيجي واحدة. بالمناسبة هسه ماكو هيجي، هسه هي تبسطك يعني اذا فتت تقول لك شبيك شو شايل خشمك فتت شو لا هلا ولا هذه لا هلا وحبيبتي لازم حبيبتي. يمكن بناتنا بأريافنا العظيمة وقرانا العظيمة بنات الريف والقرية هيك يعني، لأن تربوا على احترام الزوج وعلى استيعابه. هو مو حتى أنا والله شنو أحترمه وأستوعبه فأخليه يتوحش يأخذ راحته، والله هو أنا متوحش فخلي استوعبيني. لا بس يعني إلى قدرة الزوج، إلى هيبته، إلى قيمته. هنا عندنا أديله في البوكس في مناخيرك، أديله في البوكس. والله أديله في البوكس في مناخيره أبو راسي مربع. اي سوين ما الرجال يقولها حبيبتي ممكن احكي وياك؟ لو مالك خلق عصبيه يشوفها عصبيه يخاف حتى غدا ما يريد. نكمل مسجاتكم. وصائب من المانيا صباحك ورد وعافيه يا عيني، شنو هالصوره الحلوه، شكرا يا طيب انت. ازاد ابو جعفر صباحك ورد وعافيه، اليوم شبيكم شو لا اتصالات قويه ولا مسجات قويه، اكو شي صاير اليوم؟ شقد بالشهر 14 ايلول ماكو مناسبه، هم سرعه البنزين وعلى الغاز، واحد ما له خلق. شنو معقوله مستمعينا كلهم من جماعه اللوريات هيك يعني؟ والله اهم شيء علي محمد دازلنا صباح النور والعسل من بابل. والله انت الوفي اقسم بالله، وهذا لايك قلب لك. يلا صباح النور والعسل من بابل، صباح النور والعسل من الكرادة والدبس والحلاوة الشكرية من الكاظمية، صباحك دهين النجف. أي إذا هيك نقلل بانجور عيني من نطلع يومية ونقلل الزمن مالته، والله حتى نطرح هذا الموضوع على الأساتذة يعني. لا اتصالات كافية تحكي تعاركون وياك ستبان شنو هاي الريد نخابر ما حد يعطي مجال، يلا هاكم مجال ترابة والذري كل شيء ماكو زين. هسه يدقون بعد ايش بعد خراب مالطة، سدوا التليفونات يلا ذب التليفون يم الجير يلا ما اريد. الأستاذة السحر الخفاجي صباحات كلها خير وبركة مصحوبة بالأمل والتفاؤل والفرج لكم ولكل مستمع ولكل من يستمع لكم أيها الكرام جميعا، وللعزيزة بان، عزيزة بان انتي نورتيني يا غالية. سليم الجعفري يقول مشت بيك السنين.

0: عاتت ويا الريح، ريح ملونة وكل لون يشرب لون، لون أصفر ولون أحمر ولون أسود، ولون البيه كلها انخبطة تفد لون. مشيت وسكت جدامك محطات العذاب وموت ما العيون، حفرت بنظرة الحسرة على الحيطان الما كلها التعب وجفوف اللي يودعون. للشاعر عبد السادة العلي. الله صح لسانك واختياراتك الرائعة يا أبو السيف. أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية والمسرات. تحياتي لكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين وجاسم أبو موسى ومستمعكم سليم. شكرا يا غالي. أبو دلة بعث لنا فويز ويقول من ذاكرة الزمن الجميل. الله لعلي العيساوي خل نتعاتب بكلمة شوق وحنية. يلا خلي نسمع الفويز لأبو دلة.
1: أحلى صباح وأحلى بانجور لملكة المايكروفون الأخت العزيزة ستوان ومايسترو الإخراج أستاذ وسام الغالي وأصدقائي برنامج المحترمين حسين الشيباني وأبو موسى وسليم الجعيفري وعلي القيسي وبرهم وشاكر أبو مريم وعزاد وكاكا جمال والأخت الخلوقة المربية الفاضلة ست سحر الخفاجي وسد غادة وجميع المستمعين والمستمعات. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: كل التحايا وكل الترحاب يا أبو دلة الغالي. محمد كاظم من نيسان صباحك ورد وعافية. شاكر أبو مريم شاركنا أيضا. اللهم يا رب إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، وأن تغفر وترزق وتكرم وتحفظ كل أحبابنا وأعزائنا بعينك التي لا تغفل ولا تنام. الله يسعد صباحكم بالخيرات. تحياتي للغالية الأختم أمير والمخرج والمستمعين. وبعث لنا فويز خلي نسمع شنو المشاركة.

0: والله ذولا بس هذولا صح والله العظيم. هذولا من قبل ما افتهميها صح
1: والله. لا والنبي يا عابد.
0: علي القيسي بونجور أبو حسوني.
2: صباح الخير علينا وعليكم وعلى أذاعتنا الكريمة رشيد أفهم، وتحياتي لأخيتي الغالية سدوان موسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا والمستمعين من الألف إلى الياء، تحياتي لهم جميعا. ستبان مع الأسف البارحة نادينا نادي الطلبة خسر أمام النفط بنتيجة 2-0. يعني والله ما أعرف يا ستبان، صارنا 23 سنة نعاني بدون بطولات بدون كل شيء، يعني لاعبين نادي الطلبة صار لهم 9 أشهر بدون فلوس، يعني إلى إدارة نادي الطلبة والله ما أعرف وإلى وزارة التعليم العالي انقذونا، انقذوا هذا النادي، هذا النادي العريق، النادي الجميل، النادي الأنيق، أنيق العراق. أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: حياك الله يا أبو حسوني، والله نادي الطلبة يعني تحية لأبطال نادي الطلبة. بس الإهمال لا تتوقع منه يجيك شيء، أي شيء، أي حاجة تهملها، أي تصرف تهمله، موهبتك موهبتك إذا تهملها تندثر تموت. العتب على اليمن. عافية. أركان أبو حمزة صبحكم الله بالخير، صباح الأمل بالله ودعوة للتفاؤل بيوم جميل. تحية كبيرة إلى مسز بان وكل المستمعين. أركان أبو حمزة نورت، شكرا. لؤي محسن صباح الخير والورد والياسمين عليكم وعلى جميع المستمعين لبرنامجكم الجميل، أخوكم لؤي محسن أبو حسن المجتبى. نورت أستاذ لؤي وهلا هلا. فارس من ألمانيا، أجمل راحة في الحياة أنك تسلم أمرك لله وتقول اللهم اختر لي ولا تخيرني فأنت أعلم بما هو خير لي يا رب. صباح الخير، صباحك سعادة ونوير. عباس الحمداني، ربنا اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وحمدك فأكرمته ودعاك فأجبته. صباح الخير، صباحك سعادة. أبو يوسف من ديالة، صباح الخير والعافية عليكم وعلى كادر إذاعة الرشيد وإلى الستبان المسوي فيروز العراق وبلبل الصباح، أتمنى لك دوام الموفقية والنجاح بوجودك ودعواتك يا غالي. شكرا لهذا الكرم الجميل وتحية كبيرة إلى ديالة الكريمة. أبو دلة بعثنا فويس.
3: تعودت كل يوم أشوفك يا حبيبي، تعودت لا تظن أقدر أعوفك عني لو يوم يوم بعدت، وانت دنياي وحياتي وانت دفتر ذكرياتي وصورة بعيوني اصبحت، صورة بعيوني اصبحت. تحياتنا لك ستبان، موضوعك اليوم كلش حلو، اهم شيء الرجال لا يصير ستيرن يمنه. شنو راح تقولي لستيرن يمنه؟ يعني مثل ابو بدر بباب الحارة، هاي اهم شيء والباقي كله يهون. حياتنا لكم، واخوكم احمد ابو دله.
0: هو انا عرفت ستيرن ابو اليمنى حتى اعرف ابو بدر باب الحاره، والله اني لا متابعه باب الحاره ولا علم دار. بس شنو يقصد اذا انت متابع ابو بدر؟ وين ابو بدر اللي يفزع عنه؟

0: يعني أنا ردت أعرف إيش عودتها، إيش علمتها، إيش صرفت، أوكي؟ وهي على شنو عودتك؟ يعني بغض النظر هي مو نصيحة، يعني دير بالك يجي، دير بالك يجي. تحياتي لك أبو دلة، ويسلم لي الصوت والطلة. هذه الأغنية منو اللي غنيتها؟ اكتب لنا يا عيني. زين. ناخذ بعد منو؟ خلاص وسام ماجد عنده. لا، حسن الزهيري عنده فويس ومسج.
1: صباح الخير ستبان. للعلم اغلب اللي راحوا بجرائم كيديه ونحكم عليهم بالاعدام وتنفذ بحقهم اعدام فيما بعد، اذا يستجد عندهم ادله تثبت بان الحكم كان باطل بحق متهميهم بسبب شاهد الزور، من امكانهم بان يرفعون دعاوي وينفذ حكم الاعدام بحق شاهد الزور. هواي ناس راحت بالمخبر السري وغيرها والجرائم الكيديه. تحياتي لحضراتكم وكل راديو الرشيد.
0: تحياتنا لك أستاذ حسن. يقول لك للأسف بحكم العادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا، أغلب ذوي المجني عليهم بعد توفر الأدلة التي تشير إلى براءة ذويهم، ولكن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ذويهم، يتجهون إلى الحل بالطرق العشائرية وتسوية الأمور بالفصول العشائرية، وهذه الأمور تسببت بضياع دم مسلم وتخليص المتسبب ببعض الأموال. نعم للأسف. نعم. أبو مصطفى، الصباح بانجور الجميل من أحلى ببغاء ستبان الجميلة. صدقة يشي ببغاءات الحلوة، صدقة حبيبي. الله هذا يحكي أبو مصطفى، إذا يحكي يعني دزلي بصمته. شكرا جزيلا لك لأبو مصطفى ولكل المستمعين. هذه الأغنية هدية.

صباح الخير مستمعينا في كل مكان. الاثنين 14 سبتمبر 2026، عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق ضمن فقرة برنامج عراقي أو برنامج أو فقرة عالم عراقي. بس حلوة فكرة عالم عراقي برنامج مفروض. أوكي، صباح الفل عليكم مستمعينا وعلى صحيفة الصباح الرسمية على صفحتي الأولى. نطالع

سون موبيل تطوير حقل مجنون. العمل على استكمال تأهيل طريق بغداد الكوت والكهرباء، ارتفاع الإنتاج في أيلول إلى 25,000 ميجاوات. التجارة، الخزين الغذائي مؤمن ل18 شهراً، ومهرجان مرتقب في بغداد لدعم قطاع السياحة. النقل تتجه لتفعيل الاتفاقيات البحرية مع روسيا ولبنان. من الصباح مستمعينا، ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

0: الإعلام الأمني، قواتنا جاهزة التسلم، عفوا، الإعلام الأمني قواتنا جاهزة لتسلم الملف الأمني في 30 من أيلول. تفاصيل أول لقاء إيراني خليجي حول هرمز بمشاركة العراق، واليوم الإعلان عن مسار جديد لعبور هرمز بخطة اقترحها العمانيون وتبناها السعوديون والقطريون أيدوها. المالية النيابية ترجح فتح باب التعيينات في موازنة 2027. الزيدي: العراق يجب أن يستعيد مكانته مع دول العالم. سحبت ملايين الدولارات بأسماء وهمية، كشف كواليس إغلاق شركات الصرافة بمطار بغداد. المالية تطلق 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين، والعراق يحتاج إلى أكثر من 10,000 مدرسة. الشلامتشة ومندلي والشيب: العراق يحدد مواعيد إعادة فتح 3 منافذ حدودية مع إيران. وفي مدينة النهروان الإسكان 1,000 وحدة سكنية مجانية و10,000 قطعة مخدومة. في الصفحات الداخلية من المشرق: المديرية العامة للماء، مشروع ماء الكفل يحقق 75.81% نسبة إنجاز فعلي متجاوز المخطط له. شركة نفط ذي قار تستثمر مشاركتها في معرض النفط والغاز لاستكشاف فرص التعاون التخصصي. والنقل البري يقيم محاضرة توعوية حول التغير المناخي وآثاره البيئية. وزير النقل يستقبل السفير البرازيلي ويبحثان أفاق التعاون المشترك في قطاع النقل. المدير العام لشركة الحفر العراقية يبحث مع المدير العام لشركة سينوك آفاق التعاون والعقود الجديدة. أنشطة الوزارة: محاضرة حول التحول الرقمي في قطاع النقل. والبريد العراقي يقيم ورشة تثقيفية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. التخطيط تكشف تفاصيل الإطار الاستثماري لموازنة 2027، وجامعة الموصل تطلق مشروعاً للطاقة النظيفة ب40 مليون يورو. وزارة الصحة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية تعلن عن دعوتها للاشتراك بمناقصات في نشرت في المشرق. اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 28 دولة. انتهت مطالعتنا في عناوين صحفنا الصادرة لهذا اليوم مستمعينا، لكن بنجور يستمر حتى 10:00.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: الساعة الآن

0: بونجور، صباح الورد عليكم. على الواتساب مشاركين حسين الشيباني وسحر الخفاجي وأزاد أبو جعفر. بعد سحورة تقول حبيبتي بان أبو بدر رجال حوك مكفخ. أي الراقي أبو دلة غنى لفؤاد سالم. عزيزي وسام أغنية حاتم مو وقتها أبدا، يعني بس لعبت جيتي. أوكي حبيبتي، هو يريدي باتشينا وسام، هو أصلا يقعد من الصبح يقول لك صاير ينام من وقت، يقولوا له شبيك. فينام من وقت خطية صاير، وهاي حتى يداوم من وقت حتى يجي باتشينا. والله برج الدلو هسه تطخ بعقله، يقول انطيني شعر انطيني شعر، يطلع لي اغنية اجنبية وراها. يعني هو برج الدلو شنو؟ برج الدلو هو عايش يصدمك، يخالف توقعاتك. والله يعني انت تقول هذا ديباو عليه وديباو عليك. عرفاني دباو عليه، يسوي نفسه ديباو علي وراك. لا مو عليك حبيبي، علي حمودي هو كذب يباو عليك. ايه والله. اطيب ناس واحلى ناس، وتحيه لمواليد برج الدلو. حسين الشيباني مواليد برج العذراء، شلونك؟
1: ستيرن اليمنى هذا بالسقوط جت.

أكثر واحد تخاف منه في حياتك؟ شوفوا أنتوا أيام المراهقة مثلاً، أيام ما صرتوا شباب، شنتوا تخافون من أبوكم مثلاً؟ يعني تخافون منه مثلاً قدامه، قدامه تخافون منه، بس بعدين تجيك مرتك تخاف منها قدامها وراها. والله بس لا خطية، هم أنتوا غير يدورون الستر والخاطر البيت والأولاد. زين اي على مود الجهال انت تحبها وباقيها. بعدين كبرتوا وعمركم ما يسمح على اساس قدام العالم ما اعرف شنو، فمشيها هيجي تنزع حذائك برا وتفوت للبيت وتمن ما توقع سيش رايدة منك قابل. والله ومن تلوي بوز هدللها جيب لها فلوس نطيها وما أدري شنو هاي. وهذا عمرك، أمك حبلت بيك 9 أشهر على ود تعيش هاي الحياة السعيدة. يلا أكل أكل أكل لا توقع. أكل من قدامك واسكت اسكت كارلوس.

0: اهلا مهندس احمد، يقول السلام عليكم ستبان. اني المرمر مال بيتي ابيض وبي دمارات، وانت تخيلي معاناة اللي اني بيها. بتعلمت باليه لسه. المفروض تتعلم فن الباليه، رقص الباليه حتى تفوت على اطراف اصابعك يعني، وحبذا اذا تمشي هيك شويه على الحائط يعني، شوف شلون، ما ادري دبرها. او تكون عندك العصا السحريه تطير. تحياتي لك والله يعمر البيت بوجودك عيني. الأخ أزاد أبو جعفر بونجور. أزاد
1: صباح الخير ست الغالية عليك وعلى سيد المخرج، ربي يحفظكم ولا ننحرم من عندكم جاه محمد وآل محمد. اللهم احفظ العراق والشعب العراق من شماله لجنوبه من شرقه لغربه. أنت السميع العليم يا الله، ربي يحفظكم، سلامي للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخونا الغالي، صباحك ورد وعافية، والله يحفظ عراقنا العظيم الحبيب ويحفظ بغدادنا الجميلة ومحافظاتنا الكريمة وناسها الكرماء الطيبين البسطاء، وبنفس الوقت اللي تحيطهم الفخامة والكرامة والخشوم العالية. العراقي خشم عالي مهما يمر عليه من أسى معيشي، أسى اقتصادي سياسي، بس خشومنا عالية يا أخي. من يعني ما نقدر، إحنا ملوك الأرض. يلا نسمع اختيار وسام ماجد ونرجع نكمل.

الغريب أنه الإنسان طول عمره دا ينتقل من مرحلة لمرحلة، من نسخة من نفسه إلى نسخة ثانية. الطفل يكبر ويصير طالب، والطالب يتخرج ويصير موظف، والشاب يدخل مرحلة مسؤولية، يمكن زواج، يمكن عائلة، يمكن شغل، يمكن يختار طريق مختلف تماماً عن اللي كان يتخيله. بس مو كل انتقال بالحياة يكون واضح للناس. أكو مراحل ننتقل إلها من غير ما أحد يدري، مرحلة نكبر بيها من الداخل، نصير أهدى، أقل اندفاع، نعرف شنو نريد وشنو ما نريد. أشياء كانت قبل سنوات، بل ممكن قبل أيام، تكسر خاطرنا. اليوم يمكن نبتسم عليها ونقول هالأشياء شلون كانت تهمني لهالدرجة. أكو مرحلة أحبابي اسمها التخلي. مو شرط نتخلى عن أشخاص، لا، مرات نتخلى عن أفكار بهالأشخاص، عن عادات، عن خوف، عن صورة قديمة رسمناها لنفسنا. يمكن كان الواحد يعتقد أنه لازم يرضي الكل حتى يكون محبوب، حتى ما يعاني من الفقد. بعدين ينتقل لمرحلة يفهم بيها أنه راحته مو أنانية. يمكن كان يخاف من الفشل، وبعدين يوصل لمرحلة يعرف فيها أنه الفشل مو نهاية الطريق أبداً، وإنما مرات هو الطريق نفسه. الأجمل من هذا كله أنه الإنسان مو مطلوب منه يبقى نفس الشخص اللي كان عليه قبل سنة أو قبل 5 سنين أو حتى قبل أسبوع. غير يومية لون. احنا نتغير لانه الحياة تعلمنا نخسر، نربح، نتعب، نفرح، ننصدم، نلتقي بناس ونفارق نفس الناس. وكل تجربة تترك بينا شيء، اما درس او شيء اخر. بس اكو سؤال مهم، من تنتقل من مرحلة الى مرحلة، ايش قد تاخذ وياك من المرحلة القديمة؟ او المرحلة القديمة ايش قد اخذت منك؟

أخذ خبرتك وخلي وجعك بمكانه، أخذ الدرس واترك الخوف، أخذ الذكريات الحلوة واترك الأشياء اللي تستنزفك. وإذا أكو شخص أو موقف انتهى دوره بحياتك، مو معناها الدنيا انقلبت أو أنك خسرت، يمكن معناها أنت خلصت، أو بين قوسين خلصت مرحلة. أي أحيانا أصعب انتقال مو من بيت البيت ولا من وظيفة لوظيفة أخرى أو من عمر العمر، أصعب انتقال هو لما تنتقل من شخصية كنت متعود عليها إلى شخصية جديدة ما تعرفها بعد، والأغرب أنك تحب هذه الشخصية الجديدة. وهنا لازم يعني نصبر على نفسنا، لأن مثل ما الطفل يحتاج وقت حتى يتعلم يمشي، الإنسان هم يحتاج وقت حتى يتعلم يعيش نسخة جديدة. فإذا اليوم أنت بمرحلة انتقالية لا تستعجل، يمكن أنت مو ضايع، أنت بس بين مرحلتين، مرحلة انتهت ومرحلة جديدة بعد ما أخذت شكلها الصحيح والكامل. لا تخاف من التغيير أبداً، يمكن الباب اللي دا ينغلق وراك هو النفس اللي دا يفتح لك طريق ما كنت أصلاً متوقعة. وتذكروا دائماً الحياة مو مرحلة واحدة نعيشها ونخلص، لا، الحياة مجموعة مراحل، وكل مرحلة تعلمنا شلون نصير أقرب للإنسان اللي نريد نكونه بالمستقبل. أترككم بخير وسلامة، وباكر أحلى من اليوم إن شاء الله مع بانجور بعد 7:30 الصبح مع ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

0: @alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني
8: الرشيد FM 24 ساعه 24 ساعه.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وين؟
1: يلا بس شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علينا.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك وبدالك
1: فرصة. الرشيد اف ام 91.5.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الحلبوسي والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. السفارة العراقية بدمشق، تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين. رئيس هيئة المنافذ، لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. الداخلية ترفع جاهزيتها استعداداً للعام الدراسي الجديد. الخارجية الإيرانية، لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. وزير الطاقة العمانية، مضيق هرمز سيفتح. قائد القيادة المركزية الأمريكية، مجهزون جيداً ومستعدون لأي طارئ. فاينانشال تايمز، إيران طلبت من روسيا مسيرات لاستخدامها ضد أمريكا وإسرائيل. طقس العراق، انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: دويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل لورا لنا بالزف على درويش
1: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: درس شهر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فان.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وصل العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء غادر العاصمة بغداد متوجها إلى باريس في مستهل زيارة رسمية تشمل كل من فرنسا وألمانيا. ذكر المركز الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون المشترك. وأضاف أن الجانبان تناولا أيضا خلال الاتصال مستجدات الوضع الأمني في المنطقة إلى جانب التطورات في الساحة اليمنية. أعلن جهاز أمن إقليم كردستان في بيان أن 5 صواريخ استهدفت فجر اليوم مناطق حدودية في إقليم كردستان. وفيما يتعلق بالخسائر أكد أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات. وفي ختام البيان دعا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن سقوط الصواريخ وعدم لمس بقاياها أو حطام الطائرات المسيرة، وذلك حفاظا على سلامتهم. أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي أنه لا تهاون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر، موضحا أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة. وأكد أن المنافذ الحدودية تمثل اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق التوجيهات الحكومية مسؤولية مشتركة لجميع الدوائر العاملة، ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط، وأن لا مكان للتهاون في حماية المال العام ولا للسماح بأي منفذ للتهريب أو التجاوز على القانون. قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري إن الوزارة رفعت مستوى جاهزيتها بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد من خلال إعداد خطة أمنية ومرورية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للطلبة والكوادر التعليمية وضمان انسيابية حركة السير. أخيرا أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران لم تتدخل في الشأن اليمني، مشيرا إلى أن الاتفاق مع عمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة البلدين. وقال في مؤتمر صحفي إن ما اتفقت عليه إيران وعمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة هذين البلدين. وتابع ليس لدينا أي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن، لكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا وتصطاد في الماء العكر. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: 8-0-5-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.
7: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

غارة مع عبير البياتي. بعد قليل. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

منجز الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان: 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. رئيس هيئة المنافذ: لا تهاون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. وزير الطاقة العماني: مضيق هرمز سيفتح. قائد القيادة المركزية الأمريكية: مجهزون جيدا ومستعدون لأي طارئ. فاينانشال تايمز: إيران طلبت من روسيا مسيرات لاستخدامها ضد أمريكا وإسرائيل. طقس العراق: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عمار يعني حتى الأغاني مالته بها معلومات قيمة. هسا عرفت شنو فوائد الطسات مثلا؟ انه شلون بلش قال هو هذا انه اذا نعاست فاذا بدون طسة يعني درر انت تقدم للعالم درر. زين درر هو انت اليوم من اللبس يعني من اللون اللابسة انا قلت لك بداية قبل الحلقة. المهم تحية لكل مستمعين أكيد اللي راح يكونون ويانا، تحية لكل اللي يسمعونا مثل ما ذكرت في بداية الحلقة على أثيرنا 91.5 FM، واللي يسمعونا على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية لكل اللي يشوفونا هسا على التيك توك وبثنا مباشر بإذاعة الرشيد.

بحلقة من الحلقات أخذنا موضوعة أو سؤال سألت لكم إياه، شنو موضوعة حلوة هاي؟ درجها عندك ترى بالقاموس. شنو الجمل اللي تسمعها من الطرف الآخر وتعرف بأنه أنت شغلتك ما راح تصير؟ مثلا أكو إحنا عندنا كلمات ممكن نستخدمها في بعض الأحيان في سبيل أنه يا أما نخفف الضغط على المقابل، يا أما ما نريد نحرج المقابل، يا أما مثلا يعني ما نريد كلش نكسر بخاطر المقابل وغيرها. اليوم سؤالي راح يكون شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني مباشرة بعد ما تسمع هذه الجملة أو هذه الكلمة سوري تعرف انه اكو مشكلة، يعني الوضع لا يصعد على قولته.

شنو الكلمة أو الجملة اللي تسمعها من شخص؟ أوكي، أكو بعض الأحيان أكو أشخاص عندهم في جمل معينة، خلاص نعرف هذا من يقول، يعني إحنا هسه كبنات مثلاً من نعرف تعاي أقول لك، هاي شوية بها جرة على قولتهن، أقول لك يعني أكو لو مثلاً نفاق، لو نقل كلام، لو يعني هاي. فأنتوا هماتين قولوا لي شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني أو الشخص المقابل، من تسمع هذه الكلمة أو الجملة تعرف انه اكو مشكله كبيره، اكو طامه كبرى، اكو سالفه راح تجيك تغثك. اوكي فعمر، ارقامنا 0780211 4115 و 0780211 6117. اسي سيل 0770111 4115. كل عمار مرتب، مو دائما يعني، على فكره يا ستة تحياتي لك، اسمك عمار، انا اظن انه انت مرتب اكيد، تحياتي لك، بس مو كل عمار انا عندنا. يلا عندنا اتصال أول واحد.

0: إذا المستمعي والله عاشت إيدك كحتار دردحتين فجدت ويا هذا الفاصل مالتك اللي يوصوصون. فتحية إليك محمد الأمير، دخلت على الصفحة مالتك كاتب حلمنا نصير كل شيء وكل شيء ما صرنا ودعتك كل شيء ما صير، مدامك بهذه العقلية التافهة سوري ما راح تصير شيء، فامسحها لما راح تصير يعني ما عندك أي طموح حتى بالحياة. يلا متواصلين وياكم أكيد وناخذ أول ألو. خليها هواي نم.
1: يا با السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: ست عبير البيات المتعلقة.
0: هلا هلا علاوي، هاي اللي يشيكي غايب علي.
1: شلونك خيط الغالية؟
0: فدول عينك، انت شلونك يا رب بخير؟
1: الحمد لله، هذول أعداء النجاح يعني عبير مرة عارف خيطي.
0: لا عايفتهم بس والله شوية هيك يعني شلون لفت نظري هذا الكاتبة، هو حلمنا كل نصير كل شيء وكل شيء ما صرنا. طبعا كل شيء ما صير يا أخي، شلون تصير وانت هيك؟ والله العظيم يعني شو تتوقع يعني شلون؟ المهم علاوي، شكرا قلبي، تحيات عمار. نعم. لك علاوي، شنو الجملة اللي تسمعها أو الكلمة تسمعها من الشخص المقابل ومباشرة راح تعرف بأنه أكو يعني لو خبر سيء، لو مشكلة، لو طامة كبرى، لو يعني
1: ما يخالف؟
0: يعني شنو ما يخالف؟
1: يعني كلمة ما يخالف يعني مثلا يقول لك ما يخالف باكر وحبه يعني سلم لي.
0: ها لا، هذه قصدك انه ما يخالف. اوكي اوكي فهمتك، تمام. يعني اذا قال لك ما يخالف حول موضوع معين تعرف بانه هذا الموضوع نهايته مشكله، ما دام دا يقول لك ما يخاف
1: يعني
0: يجبر بخاطرك. اي عافيه.
1: اي
0: طيب تحياتي لك علاوي، انا اتمنى لك يوم حلو، سمعنا صوتك دائما علي لا تقطع. تحياتي لك، ميت هلا قلبي، باي باي. يلا اتصال اخر. الو، شكرا علي كلك ذوق. يلا الو
2: الو
0: الو الو،
2: السلام عليكم.
0: اهلا ابو عبودي.
2: عم فايد طيبه؟
0: هلا والله، شلونك؟
2: الله يحفظك. الله يحفظك
0: يا رب بخير.
2: تحياتي للاستاذ عمار الذهب.
0: في دول عينك.
2: لابس احمر؟ لابس احمر الاصفر؟
0: لا والله فستقي.
2: ما شاء الله، تحياتي للفستقي.
0: فستقي اليوم الله يستر. المهم ابو عبودي، شنو الكلمه او الجمله اللي تسمعها من الطرف بسرعه؟ هاي رساله
2: من...
0: اوكي
2: يعني زوجتي مثلا اذا سامع شيء واي راسه تكتب لي بسرعه خابرني. زين ليش ما تخابريني؟ لا انا خابرني.
0: فانت هنا شنو يعني؟ احنا عندنا بالعاميه نقول نختم القران.
2: الضوء الاحمر.
0: اي الضوء الاحمر يشتغل عندك تطبوق.
2: اي ولا اظل افكر شو مسوي شو مسوي، والله يطلع ما بسوي بس كله نفاق حشاش.
0: كله قالت فلانه وحكت فلانه.
2: اي والله
0: بس انت بس انت قبلها يعني اسم الله وبعد عنك الشر يعني جلطه بدت عندك. اذا تريد شعب شنو تسوي شنو؟
2: اذا هو ده افكر شنو مسوي هاي.
0: طيب
2: الحمد لله.
0: اوكي ابو عبود، اتمنى لك يوم حلو، شكرا لك.
2: علقت لك علقت لك على التيك توك.
0: صدق والله
2: بس بشار محمد. بس
0: عيوني ميت هلا. اوكي اتذكر. اي اتذكر. تحياتي لك، نورتنا، شكرا لك، مع الف سلامه، باي باي. هلا والله. خلوني اعيد الارقام وسؤال الحلقه مالتي. خاف واحد جديد انضم ويانا على السماع وحاب يشاركنا، السؤال يقول شنو الكلمه او الجمله اللي تسمعها من الطرف الثاني، من تسمعها من عنده او خلني نقول يكتب لك اياها برساله مثل ما قال ابو عبد الله، تعرف انه اكو فد مشكله راح تصير او اكو فد خبر سيء راح يوصل لك. اياس تحيات، بعدني ما فتحت الرساله، اوقف خلني افتح.
3: شكرا جزيلا، شكرا. نخابرك نخابرك فيما بعد.
0: اياس
3: فيما بعد راح نخابرك. نعم نعم
0: اياسي، اهلا وسهلا، حياك انت واللي وياك.

0: نعم نعم نعم
1: نعم
0: طيب محمد، شنو الكلمة أو الجملة اللي تسمعها من الشخص الثاني أو الطرف الثاني ومن تسمعها تعرف أكو مشكلة جايب لك؟
1: محتاجك ضروري.
0: محتاجك ضروري،
1: أي
0: هاي محتاجك ضروري تجي بابين، يا أما باب أكو مشكلة يا أما يريد يطلب فتشي وصعب، يعني شايف هذا؟
1: لا أكثر شيء المشكلة أو قد علي بسرعة. محتاجك ضروري.
0: محتاجك ضروري، أوكي. فأنت هنا تجهز كل أسلحتك النفسية
1: والعصبية مثلاً، وبعدين من نرد على التليفون أطلع صندوقكم مشكلة موضوع كله يستوجب كل شيء.
0: صحيح.
1: اي والله، بس مجرد حتى شنو يخلون المقابل يرد عليهم.
0: مرات ايه فعلا يستخدمون هاي الكلمات او الجمل اللي لفت الانتباه.
1: اي مرات يعني يقول له مثلا فلان ما يجاوب، يقول له سنة بسنة خليك يا يجاوب.
0: صح.
1: وهذا المقبلني دزه يشوف هذا، خلي المقابل انه وصلي عبالة كل شيء.
0: فعلا. طيب اني كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
1: اني اشكرك.
0: شكرا، باي باي. علي حميد، باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين. اياس تعال تعال. عمار يقول خلي يجي هناني. مو عمار شو من ورا خشمك هلبي؟ تعال اياس عازميك على قهوة. قهوة. يلا عدنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: من ام عبد الله؟ عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك عيني؟ شلون صحة؟
0: الله يسلمك عيوني. انت شلونك؟
1: الله يسلم عيونك. الله يرحم والديك.
0: اشكرك اشكرك.
1: سؤالكم شنو؟ اريد اسالكم سؤال.
0: اول شيء من وياي الاسم الكريم؟
1: اودع كندد العباس.
0: نعم.
1: ايهاب عبد الكريم.
0: ايهاب اهلا وسهلا يا ايهاب.
1: هلا بيك. بعد
0: ايهاب اكو بعض بعض الكلمات سوري او الجمل نسمعها من الشخص المقابل نعرف انه راح يقول لك هذه جمله وراها اكو مشكله، اكو سالفه جايب لك اياها يعني تعكر مزاجك. فشنو الجمله اللي انت من تسمعها تعرف هذا الشخص جايب لك مشكله؟
1: والله استجابنا المشكله هذا المندوب ماكو.
0: ايه
1: بشرنا بشاره قال اليوم ما طلعوا سياراتنا بالحجز.
0: حلو حلو. هذا انطاك يا راسا بدون كلمات وبدون كذا راسا قال لك اليوم ما طلعوا سيارات بالحجز قعدوا وسكتوا مو؟
1: ايه يا خان العطاء.
0: والله أنا ما أعرفه.
1: وسيد بشار قاعد قبالنا.
0: عيوني تحياتي لك وسيد بشار.
1: الله يعزك على راسي
0: عزيزي. شكرا مع
1: السلامة.
0: الله يسلمك مية هلا عيوني. باي باي سلطان. هسه أنا من أتلقاها سلطان. انت دا يسوي لك تحليل مثلا انه ايش قد شارب قهوه فراح يقول لك 99% عبير يعني. انا خليها سكت. يلا الو.

ارقام هواتفنا 0782-114-115 و0782-116-117 اسيا سيل 0770-114-115. اكيد هذه ارقامنا. وسؤالي، شنو الجملة اللي تسمعها من الشخص المقابل أو كلمة لما يقولها لك تعرف أنه هذا باب لأبواب جايب لك يا أما خبر سيء يا أما مشكلة يا أما أكو يعني فتسالفة مو تمام؟ سلامون عليكم. ماكو شوية ماجد المهندس؟ أكو هواية ماجد المهندس. شوية ماجد المهندس شنو هاي؟ يلا

0: اوكي متواصلين وياكم اكيد زيوني لعمل بورسلين. تمام نبحث رقمك وبابي اهلا وسهلا حياك يلا اتصال. تمام يلا الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد
1: شلونك؟
0: اهلا شلونك انت؟
1: الحمد لله
0: عيوني مية هلا. من وياي؟
1: الله يسلمك. مصطفى البدر.
0: مصطفى البدر اهلا شلونك؟
1: اهلا
0: بك. انا اخبارك؟
1: والله مال حلوه كنت.
0: انت زين؟
1: اي الحمد لله. زين شو شيء؟
0: لا سؤال مو زين اذا سالك انت زين لو مو زين؟
1: شوفي
0: نعم انا اسمع ما اشوف على فكره. اي
1: لا مو راح تلقطي لي بالحكي لقطي لك
0: زين. اي تفضل
1: خلينا ناخذ راحتي.
0: يلا يلا
1: المهم إذا مثلا إذا صديق قال لك أو مثلا إذا المرة قالت لك
0: بضمطين الثنين يعني أسمح لك راح أسنح إليك هذه الفرصة.
1: هذا أوفر أكيد.
0: إيه تفضل. لا طبعا تدلل مصطفى
1: صدق. إذا المرة قالت لي مصطفى
0: إيه
1: يعني مشكلة
0: يعني إذا صاحت باسمك إذا صاحت باسمك يعني مشكلة.
1: إيه
0: يعني أنت مشكلة قصدك.
1: ليه يعني إذا قالت لي مثلاً إذا كتبت على واتساب مصطفى
0: هي بالأيام العادية شو تصير يعني شو تقول لك بحد إنه عادي
1: يعني عادي مثل أي رجال قال ما حبيبي
0: أوكي تمام
1: إذا قالت مصطفى اعتبر إنه لو تبسوي لك شخصة مثلاً
0: آخر مرة سمعت بيها مصطفى
1: تصدق آخر مرة سمعت بيها حبيبي
0: والله عرفت هاي راح تكون إجابتك.
1: عليك. أما إذا صديق مثلا دخلك وكتب لك أنت وين؟
0: إيه.
1: يعني لك علاس لو ده يوصيك على شغلة لو ما أدري شنو لو مثلا يجيب مثلا يجيبه وياه لو مثلا يعني أكو فتكروة تعبانة.
0: أي سؤال في مصطفى ده تحكي عليه أنا ندز السلطان أنت وين يعرفك فشي لازم يجيبه وياه بالطريق.
1: لازم أكو علاسة. وهاو مرات ثلاث أربع أصدقاء ذولا جماعة اللي مثلا تجيب له شغلة.
0: إيه.
1: يلا نتحاسب بعدين
0: زين
1: ويعلسك
0: هسه اني هذا كله ما يهمني الموضوع الاصدقاء نرجع للزوجة لا لا ما يهمني نرجع للزواج الزوجة سوري يعني
1: لا حد
0: طبعا ساحتي
1: يعني
0: من تقول لك مصطفى تعرفك مشكلة مو
1: اي ما تقول لي مصطفى يعني متناديني انه مصطفى ويش يعني لازم اكو فد يعني الموضوع نتناقش فيه او ها يعني لازم اكو بوجه بالموضوع
0: لازم اكو عركة وش مغثة
1: اي اكو عركة
0: بما انه انت الطرف الثاني فلا يعني بالضرورة اكو هواي مشاكل لان انت شوية مصطفى يعني موضوعك شوية
1: ليش مثلا هذا الحكم؟
0: واضح يعني
1: لا انا ما جاوبك خلي سلطان يجاوبك
0: لا هو سلطان جاوبني
1: طبعا
0: طيب مصطفى تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك نورتنا
1: تحياتي لك وسلطان
0: الحمد لله على السلامه مره ثانيه نقول لك مدري ثالثه مدري رابعه شكرا لك باي باي يلا الو
2: الو مساء الخير
0: اهلا مساء النور
2: هلا عبير هلا وسام تحياتي للصحافي المخرج
0: هلا
2: الله يسلمك الله يخليك
0: هلا ابو وسام يلا وسام
2: ايوه انت
0: قول
2: هذا يعني هو مو يسلمون علي مثلا
0: اي
2: يعني مو يلح بالسلام بس يزيد بالسلام هلا وشونه شلون صحته خاصة اذا اليوم انا شايفه او البارحة
0: اي
2: فاكو شيء بالموضوع لازم اكو شيء
0: زين
2: هاي اذا واحد يسلم علي واذا انا وياي فد مجموعة
0: ايه؟
2: لا يباوع عليك ويرفع ايده مثلا يعني اكو فالتلميحات
0: الإيماءات المعينة حركة الإيد العين هاي السوالف تعرف
2: فيرفع من حيسلم وانت وياك مجموعة حيباوع عليك لو يضحك لو يقلك
0: بس خلينا نركز على أول نقطة حبيتها اللي هي فعلا من يكون كلش أوفر بطريقة السلام وكلش أوفر بإعادة كلمة شلونك نفسية

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالنا اللي يقول شنو الكلمه او الجمله اللي تسمعها من الشخص الثاني، يعني الطرف الثاني. من يجيك واحد اكو كلمات نسمعها من عندهم، هي نعرف انه هذه هي مفتاح الى حديث حول فتشي بمشكله بخبر سيء، يعني اكو هاي الاشياء ماكو. فاكو بعض الجمل نسمعها بالتالي نعرف انه لا خلاص اليوم مالتنا راح ينقلب او راح نحزن او راح يصير سيء او هاي السوالف. ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770211115. هذه ارقامنا اكيد جاهزه لكم. اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون سعيني؟
0: الله يسلمك. مية هلا، من وياي؟
1: أنا وياك مصطفى التكريتي.
0: حياك، مية هلا مصطفى.
1: أول مرة أشترك بالبرنامج، كان متابع عبر المنصة تيك توك.
0: عيوني، مية هلا.
1: ليش أكثر؟
0: نورتنا.
1: أي مصطفى. والله حبيت أشاركك هاي المسابقة مالتكم نعرف السؤال.
0: أي.
1: يعني كل ما تخبرني الحجية من تقول لي الوالدة تقول لي ها مصطفى شلونك؟ أعرف إنه وراها شطة اليوم ما تعبر.
0: زين الجملة الثانية اللي لا عادي طبيعي، يعني هي ها مصطفى شلونك طبيعية، يعني واحد يسأل، بس أنت بالنسبة
1: لا لا خلاص خلاص هو ما يقولوا لي شو يسموه، لا هم إحنا باللهجة السكريتية شو تقول لي هذا هذا.
0: إيه أوكي.
1: ايه يعني خلاص ان الامور
0: امور زينه وماكو شيء. طيب ايه
1: ايه من تقول لي ها مصطفى شلونك اعرف وراها مشكله.
0: زين.
1: عادي بالشغل احنا من خابرني مثلا ولد من الموظفين
0: نعم
1: خابرني ها حب شلونك اقول يستر الله.
0: زين. ترى حرام يا مصطفى يجي واحد يقول لك شلونك مصطفى تقول لك مشكله، يجي واحد يقول لك شلونك حب مصطفى تقول لك شلون يتعاملوا وياك مصطفى.
1: لا بس يختصروا لي ها حب شلونك.
0: ايه
1: عودي سائل بداية سائل على احوالي شلون احوالي، يعني اقول له مو زين يجوز ما يفاجئني بالمشكله.
0: صحيح فعلا. يعني زين هم يفكرون بنفسيتك يقول لك خلاص اساله شلونه، يعني اذا اوكي
1: ما اكيد حكي هو لا ما لا يفكر بنفسيتي ما يخابرني مباشر ينكرها بوجهي.
0: صحيح. طيب مصطفى انا كلش اشكرك نورتنا عيوني. شكرا.
1: الله يحفظكم.
0: اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله تسمع كل الاخبار الحلوه ان شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك للجميع. تحياتنا.
0: هلا باي باي. شنو السؤال؟ والله عدته هواية سعيدة. السؤال يقول شنو الكلمة أو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني من شخص أو تقراها بمسج أو فشي تعرف بأنه وراء هذه الجملة أو الكلمة أكو مشكلة جايبلك إياها.

0: والله فكرة، والله مشكلة تصير
1: الظهر شوي. بدي شوي العالم صعب أكثر. أنا جاب
0: طيب
1: مو لا تنسي هسه أولا شمس قوية وأزمة مال بنزين وغاز.
0: لا يعني ماكو أزمة، للي يقول أكو أزمة بنزين يعني هو حاب يسوي هذه الأزمة بصراحة. اوكي توقف سرعه والسرعه سريع وتتفول يعني الامور الحياه هي هيك يعني لازم بسهوله راسا تجي وتلقى البوزرتش واقف لك من باب بيتك مثلا وشاي. لا اكيد راح توقف سرعه شن عادي، بس احنا شوي
1: الواسطات
0: ده واسطات ليش وقفت سرعه ممكن ما طولت 10 دقائق وصلت للبوزرتش وانتهى الموضوع.
1: لا اكيد يعني لازم احنا نسويها.
0: اي عافيه هو ده هو ده. محمد شنو الكلمه والجمله اللي تسمعها من الشخص المقابل يبدي بيها الحوار تعرف انه اكو مشكله؟
1: يفر عند واحد من يجيني يعني يصير كلام
0: ايه
1: عنده كلمه من يبي يقول هذا راح يقوب يعني يطيح ويتعارض.
0: ايه
1: ما تقول انت وين كنت؟
0: زين
1: شنو انت وين كنت؟
0: ايه
1: لو يقول لي ليش خلي واحد يحكي؟
0: اوكي ها قصدك نبرة الحديث من النبرة ممكن تعرف اللي هذا احنا راح نحكينا بها الموضوع اللي ياخذك بالصوت العالي يجيك يعني انه هو كلش متعصب او كلش مثلا مخثوث من عندك فبالتالي
1: اللي ما تدري ما تدري شو اكو ماكو.
0: طيب
1: انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم اقول له
0: بلش
1: يعني يعني
0: احكي زين
1: بلش
0: زين
1: بل يحكي ها ويكبر
0: ايه
1: مثلا هسه مشكله صغيره
0: ايه
1: يعني جزء ما طول 4 دقائق
0: صحيح
1: الاربع اضرب في 15 في 100
0: زين
1: يعني جزء ساعتين ثلاثه اذا خلص الموضوع مالته زين
0: زين اوكي
1: اقول له زين انت من البدايه جيتني وتحيط ودقيت لك حكايتين وعبالكم
0: ايه
1: مصيبه وثالث الحكايه بسيطه.
0: اذا انت خلينا نقول مو كلمه ممكن تكون نبره الصوت العاليه او اللي هو ياخذك
1: يعني بطريقه نبرة الصوت تكون مرتفعه
0: اي تعرف انه
1: اكو مصيبه جايه بالوجه.
0: اوكي
1: يعني اخر مصيبه البارح
0: يا ساتر.
1: اي والله اخر مصيبه بعدني استوي نزلت من السياره وكان يجينا من عند قلت له شب خلته هي قلت له
0: شخ
1: اي انا عبالي مثلا شيء محترق شيء طاز
0: زين
1: والله فلان لازم يبنوك أكله بالشارع قلت له يا مصيبة فأنا قلت له قلت له رح لأبوك يا
0: مو هاي شوية أكو ناس تحب الأكشن والدراما فطريقتهم يعني بنقل الخبر
1: يعني
0: شوية مشكلة
1: الأكشن بالعراق مو طبيعي
0: اي اي اي طيب
1: يعني المسألة لا تصير دخلتين ثلاثة تنحل وتفض الشغل أكو ناس تروح تكبر وزيد بالحكي
0: نعم
1: وستوي الفيلم ساعتين ثلاثة
0: اوكي محمد اني كلش اشكر اتصالك لا عيوني ميتها لنورتنا اكيد شكرا مع الف سلامه باي باي نورتنا امجد شكرا عزيزي منور ست احلى اذاعه الرشيد واحلى مقدمين ومخرجين واحلى ابيض واسود شكرا عيوني ميتها يلا اتصال
2: الو مساء الخير
0: تفضل اهلا مساء الورد والفل والياسمين والاشياء الحلوه واللطيفه يا استاذ سيف نورتنا.
2: اي عافيه عافيه عافيه عافيه شوف هذا الاستقبال الحلو.
0: شلونك استاذ سيف؟ ان شاء الله بخير.
2: تحياتي ليش تحياتي الكادي وتحياتي كل المستمعين اكيد.
0: اهلا وسهلا استاذ خيف سيف خيف.
2: بخيت عمي ما عندكم ازمه بالبنزين يمكم؟
0: يعني هي كانت موجوده اقول لك هي موجوده بس مو بالحجم اللي دنا سمعه فاهمني يعني اكو مثلا هوايه من بنزينات
2: لا احنا بالانبار ازمه كارثيه يعني
0: اكو هواي بنزين اي باوع مو هي تختلف من محافظه لمحافظه احنا هماتين ذاك الاسبوع كانت كلش ازمه والشوارع مسدوده والطريق وكذا بس هسه شويه شويه خفت يعني اكو عالم فولت
2: يلا نقول يا الله ان شاء الله تنحل هاي المشكله
0: اي ان شاء الله
2: احنا اهل البنزين احنا اهل والحمد لله على كل حال
0: الحمد لله استاذ سيف
2: يلا
0: كلامك درر انت نورتنا يلا استاذ سيف شنو الكلمه اللي تسمعها او يعني خلينا نقول واحد يقول لك اياها جمله تقول انه اكو مشكله او اكو خبر سيء راح يقول لي اياه
2: يعني عبير اكو هاي ناس من اعرفهم من اكو كلمه يقولونها شوف تجي باو علي يعني خلقت قالبها شكو ماكو بس شو جاوبك يقول لك من الله زين
0: نعم
2: هاي انا اعرف راح تصير كوارث يعني
0: زي.
2: لازم سامع شيء اكو كارثه احد حاكي عليه
0: نعم.
2: يعني معناته البشر مو زين.

0: إذن مستمعينا كل بعدنا متواصلين وياكم، تحية لكل اللي موجودين على التيك توك، شكرا لكم. سيد البغدادي والله صحيح، بس أنا شوية هواية كلش مو هالقد بالتيك توك، فلهذا يعني مو كلش حابة، بس بالتالي إنه هذا برنامج وإحنا بالإذاعة ولازم إنه نكون موجودين ببث مباشر، بس موضوعات على حسابي وأفتح بث وهاي شوية يعني مو كلش أحبها، بس راح أحاول أسويها ما يخاف، تأمر أمر تدلون إن شاء الله بالأيام هاي يعني باكر نحاول أعالج الموضوع، وبالتالي أنا بالعكس صفحتي يمكن أحسن يعني من هذا أشوف بس بس ما يخاف شوية لهواية شوية هواية. يلا عدنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: شلونك تتعبين؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله.
1: ست والله أنا صراحة يجيني مرات اتصال يعني مسج من زوجتي مسج يقول لي أقول لك حبيبي عينك أم الطيبة.
0: ها أنت عكس مصطفى.
1: وأكو بنات اثنين عندي زوجات وهم دائما يوصلون وصلهن. تكتب لي هلا وأمجد أنت وين يعني اللافت.
0: هلا هاي أنا سويكيها أمجد. هاجت تحكي علي امجد امجد والله من قلت لي اي هاي انا اسويك يا امجد انا اقول لك وين امجد وين
1: يعني الساعه 12 الصبح الظهر في الوحده بيحطوا البرنامج تكتب لي هلا وامجد توين
0: لا ولازم الشغلة يعني ممكن 10 دقائق عفية يعني قبل 10 دقائق أو هالشيء
1: يعني ما بتيجي حجاج بين السيارة.
0: شكرا أجل لأنه يعني حجاج أي شكرا
1: وحدة أبو اللول مرت حجي هذه من تكتب لي هلا وأبو الجوب أنت وين يعني سلم لي على الله
0: أصلاً. إذا ثلاث جمل تسمعهن أو سوري جملة هي هاي وحيدا عندك أنت باعتبارك هذا شغلك، خلينا نقول هذه الجملة تعرف يا أما أكو مشوار كلش متعب يا أما أكو فد يعني فالتفصيلة ما حلوة أو شيء
1: ما المنصور الازدحام القوي هو هذا يجيني غفل.
0: إيش فيك أمجد ليش تحكي علي؟

0: كيف آخر 5 سنوات مرت عليك؟ فيا جماعة بعض الجمل مو كلام، بعض الجمل إنذار مبكر، وإذا واحد قال لك اليوم أريد أحكي وياك لا تجاوبه بشنو، جاوبه. بس قبل ما نبدي أريد أعرف يعني إنه إيش راح تحكي، أو أني أحكي براحتي لو أجيب محامي، لأنه أكو مثل ما قلت لكم بعض الكلمات من تلقال إنه فعلا هي تعتبر إنذار مبكر إلك لوجود مشكلة. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف بعيد عن المشاكل إن شاء الله. مو إن شاء الله أنا عندي مشكلة يوم. إذا مستمعين نختم وياكم، تحية للجميع، باكر نفس الموعد 1:00 نلتقي وياكم. شكرا شركة أوكي، أهلا أهلا نورتنا، 100 هلا. باكر 1:00 نرجع نلتقي وياكم ببرنامج ندرة شاغر. باي باي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي.

0: موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن إقليم كردستان، 5 صواريخ استهدفت سليمانية دون خسائر بشرية. التربية، أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ لا تهون في مواجهة التهريب والمسائل القانونية لكل مقصر. النزاهة، السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية لم نتدخل في الشأن اليمني، والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن، إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق، انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن،
5: أعلن، أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
4: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
6: بانجور، بانجور، بانجور،
4: بالـ7:30 الصبح.
7: اسمع

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس رئيس شركة توتال أنرجيز باتريك بوينيه، وأضاف: جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في العراق لا سيما في مجال الغاز. وأشار الزيدي بحسب البيان إلى الشروع بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية في العراق وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني. وأشار الزيدي بحسب البيان إلى شروع بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية في العراق بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. أعلنت وزارة التربية استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 مؤكدة أن أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أن وزارة التربية

هي مستعدة لانطلاق العام الدراسي الجديد بعد إعداد سلسلة من الخطط والإجراءات والتنسيق مسبقا لتحديد التوقيتات الخاصة بانطلاق العام الدراسي. أعلن جهاز أمن إقليم كردستان في بيان أن 5 صواريخ استهدفت فجر اليوم مناطق حدودية في إقليم كردستان. وفيما يتعلق بالخسائر أكد أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات. وفي ختام البيان دعا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن سقوط الصواريخ وعدم لمس بقاياها أو حطام الطائرات المسيرة وذلك حفاظا على سلامتهم. ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان أقدم على بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك البشرية في المحافظة. وأوضح أنه ضبط بحوزة المدان 75 كيلوغرام من لحوم الخنازير غير الصالحة للاستهلاك البشري في ناحية الحرية التابعة لقضاء الكوفة، حيث كان يقوم ببيعها للمواطنين على أنها لحوم مواشي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أن ما اتفقت عليه إيران وعمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة هذين البلدين، وأتابع ليس لدينا أي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن، لكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا وتصطاد في الماء العكر. ختم هذه النشرة، هذا التذكير بعناوينها. الزيدية الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. التربية، أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. الخارجية الإيرانية، لم نتدخل في شأن اليمني، والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91

0: رشيد فم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: أنت مشو يعني.
5: مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونون ويانا ايضا من خلال التيك توك البث المباشر. سؤال سريع، انت الان امام خيارين او انت امام خيارين، عمل تقبض من عنده يعني خلينا نقول مليونين دينار عراقي، حلو يعني 1500 دولار، اقل من 1500 دولار قل، بس ما مرتاح بيه، بس هو عمل بفلوس او يجيك من عنده، طبعا اذا كنت موظف او اعمال حره بكيفك، شوف انت شو مبالك. وعمل اخر تستلم ب 900,000 بس كلش مرتاح متونس، يعجبك تروح لهذا العمل مستمتع،

أيهما ستختار؟ وشنو المعيار اللي اختاريت عليه؟ أعدكم يا عمل تستلم بي مليونين أو تقريبا حوالي 1400 دولار، 14 ورقة، 13 ورقة، بس ما مرتاح بي. يعني من تروح يعني مثلا إذا بالكرادة تقوم تكره الكرادة كلها، لأن هو بالكرادة إيج، بس راتبه حلو. وعمل آخر تستلم بي 900 ألف 800 ألف، يعني كلش مرتاح بي، تتونس من تدخل. أيهما ستختار وما المعيار في ذلك؟ بصراحة بدون كذب، بدون مبالغة، بدون هاي السوالف مالتكم مال جبر الخواطر. أرقام الهواتف للمشاركة 0780-21-4115 وعلى 0780-21-6117. بإمكانكم الاتصال بينا على الرقم واتساب 0720-11-4115.

0: ناخذ يعني اول اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله وبركاته.
1: طبعا
0: يا هلا كل الهلا من وياي.
1: تحياتي لك وكل
0: الناس. الله يخليك يسلمك.
1: بخصوص
0: اسمك
1: سؤال الحلقه انا سيف مقدر.
0: اهلا بك يا سيف. سالفي
1: سلطان بالنسبه للعمل
0: ايه؟
1: هو بصوره عامه ما شوفاني اكو عمل جدا مريح يعني
0: ايه؟
1: وكل عمل يعني لازم يمر بايام يكون متعب
0: ايه؟ مد احسن ما بدي احكي على الجهد اللي بالعمل احكي عن نعم. اجواء العمل
1: اعرف هو ايه؟ عنده اخذ هالبان
0: ايه؟
1: يعني هو لازم يطلع لك بد واحد يخرب عليك صفو اليوم
0: ايوه
1: هذا الموضوع عادي يعني بس انه يعني اذا نقارن بين الاثنين بين حالتين اللي حضرتك فضلت بين
0: ايه؟
1: انا افضل انه الراتب الاقل
0: بالاجواء المريحه
1: لانه الشغل المو مريح
0: ايه؟
1: صعب راح تستمر يعني هذا راح يستنزفك نفسيا يعني
0: بس كاشه حلو
1: العفو
0: الكاش مالته حلو اقول لك
1: هو كاشه اوكي حلو بس انا شو اسوي بالحلو هذا اللي ما راح اقدر استمر به يعني كيف اقدر اقاوم انا افضل انه لا يعني اوكي يعني هو بالمناسبه هو لو اكفت يعني خيار ثالث يكون ما بين الاثنين طبعا الافضل يعني يكون مكان حلو وراتب حلو
0: انا غشيم حاصركم بهالمكان
1: اي نعم بس أوكي. يعني بالمجمل لا المكان المريح هواي افضل هو كل شيء بالدنيا مو بس تشتغل يعني تقدر تبقى بمكان مو مريح
0: صحيح اوكي
1: يعني قدر تقاوم قدر تحاول راح توصل بالنقطه يعني بعد خلاص
0: هاي اوكي حلو طيب تحياتي لك سيف حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا حبيبي هلا بيك مع السلامه باي باي ناخذ اتصال ويانا الو
2: الغالي سلطان
0: اهلا اليوم طاب رسمي شلون الاخبار
2: شلون صحه
0: شلون الامور
2: اشتاق لك
0: الله يخليك تفضل
2: وين طلعت
0: والله اجت ببالي قلت خوش سؤال هذا كان ببالي غير موضوع طلع الطرحه فاجى ببالي هذا السؤال انت شنو
2: ولا كان جيتك ليه عمود اجاوب
0: ضروري
2: هذا السؤال يمسني
0: ضروري ايه زين شو تسوي شنو يا تختار
2: انت قلت بيها شو اسمه لازم نحط ان
0: لازم نحط شنو
2: ان بيها يعني اذا
0: ايه؟ مثلا انا مثلا اي تعطيني مبرر
2: اي ما ملتزم يا عائله اطير على ابو 900
0: والله
2: مغمض اروح لو مو اثنين ثلاثه يعطوني الكاش
0: زين
2: بينما لانه مضطر حاليا دا امر بيها يعني انا احكي لك اياها يعني مثال
0: واقع حالي
2: واقع حال حقيقي يعني راضي باللي دا استلمه خير من الله الحمد لله وشكر
0: الحمد لله
2: بس ما مرتاح صفر يعني نفسيه صفر استنزاف طبيعي للصحه
0: والاجواء
2: الاعصاب يوميه
0: يومي
2: يومي يومي يومي
0: ايه
2: البيئة كلش سامة
0: اويلي
2: الى بعد حد ايه بس مو محيط
0: حلو يعني انت بوجهة نظرك الى انه حاليا بظروف اللي انت بيها لا تروح باتجاه لانه امور انت رايح باتجاه لانه راتب جيد لكن اجواء غير صحية
2: صحيح
0: اوكي
2: طيب مثال حي
0: مثال حي على الموضوع اي والله طيب
2: الصراحة
0: تحياتي لك
2: بدول قلبك
0: بدول عينك
2: ورد
0: يلا نسولف عنك باي هلا

0: جامد كده كده كده كده كده كده
1: وجه تحية طبعا صديقي العزيز مروان، تحياتي إليك حبيبي مروان. طبعا أولا جدا مشتاق لك، ومع العلم هو مروان ورا فرع من بيتي بس ما بشوفين احنا. مازن تحياتنا إليك، مازن ماسة أمير تحياتي إلكم حبايب عمو. أنا صديق بابا بس هو مشكلة احنا من زمان صدقاء يعني مو هسه، وبيتنا وراكم أو لا هو أي بيتنا وراكم بس احنا ما ملتقي شو نسوي. والله والله بس هي ومازن عايفتنا ما تقول هذا أخوها سوي له شيء ما يعني يلا مو مشكلة. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
1: اهلا
2: استاذ.
1: 15 يوم ضال من نفس 15 يوم شنو؟
2: اي والله مستوحش اليوم المكان كلش
1: شنو 15 يوم وين ايش قلت لربك؟
2: قلت له
1: ما مو ماشي
2: ايوه
1: خاف طلقت يلا
2: لا والله كسمك بس يا 15 يوم وياي سنويا اخذتها والله اسم الله عليك
1: الله اسم الله عليك
2: ايوه انت عشت هاي الحياة المخملية تقعد مثلا في الدعاش تريق ورا ساعة تروح للجيم يعني ترجع وتروح تشوف شغلك يجي من بعيد باوع موضوع كان مختلف
1: حياة حلوة شلون يوازيك قدم تقاعد تلبس روب. طيب ايش تختار حسام؟
2: اختار الفلوس تاع السلطان وين ما تكون.
1: فلوس اوكي.
2: اي والله حتى لو بجهنم.
1: والله حلو.
2: والله
1: ما يهمك اجواء مو صحيه تعبانه مسامحه.
2: لا هو اصلا العمل هو دائما البيئه مالته مو لازم يطلع لك واحد دنغوز كذا يخرب المكان. فانت ايش تسوي يعني بالاستمراريه تقوم تتعود يصير عندك يعني يعني حصانه من هاي التفاصيل. تعلم استاذ مع الوقت تتعلم
1: تمرين
2: تقوم اي تمرين يعني الحياه يعني بالذات هاي الاجواء الوظيفه او اجواء العمل شو ما تكون مشحونه هاي انت تتاقلم وياها تمشي زين المهم انه انت تقبض
1: اي اخر الشهر ينزل الله
2: اي تجيبه من حلقه السبع وتجي
1: تجيك المسج تخبل
2: اي يعني خلاص تم اعاده شحن بطاقتك حبيبي قلبي انت
1: أذكر كل اللي شفتهم خلال شهر واستيقظ أبتسم وقهقه
2: خلاص يعني تحس يعني نشوة يعني
1: نشوة
2: هاي الانتصار العظيم يعني فخلاص يعني الفلوس وين ما تكون السلطان انت طالع من الصبوع قايل يا الله يعني ماكو شغل يجي على المزاج يعني
1: طبعا هو ماكو لا
2: ماكو شغل يجي على المزاج أما إلا إذا كان شغلك الحر الخاص ومع ذلك هم بيرهاصات يعني
1: هم بيه 100% بس مو يبقى القرار عندك أنت قرارك بس ذاك أنت يعني مضطر على القرار
2: العمل الحر هواية يفرق بش قد ما يكون صعب بش قد ما يكون خسارة بي قد مجازفة كذا بس يبقى العمل الحر هو سيد كل شيء زين اما الوظيفه يعني انا بتعبيري الشخصي اسميها عبوديه زين يمكن هواي ناس تسميها شيء خلاص هي عبوديه يعني انت لا وقتك لك لا كل شيء تقدر يعني خلاص لازم رئيس ومرؤوس وهاي التفاصيل
1: لازم هاي السياقات
2: تمشيها وهاي الحمد لله وشكرا جزيلا
1: شكرا تحياتي لك حبيبي ابو سبع كاتب الو السلام عليكم عندنا حيدر الماجدي تحياتي لك طالع مع السلامه حيدر الماجدي كل الاهل بيك فلوس

أكيد أصلح. عندنا ماجد كاتب أكيد راحت البال والعمل الثاني وحتى راح أبدع بفلوس مو كل شيء. طيب عندنا مرحبا واحد بغداد، أهلا وسهلا. عندي مناشدة. واحد بغداد عندك مناشدة؟

0: عندي خوش.
1: اي والله ها الله احمد. طيب يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
2: الو
1: الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا.
2: الو سلطان شلونك؟ تحياتي للمخرج.
1: الله يسلمك يا هلا ومرحبا، شلون اخبارك؟
2: المخرج الحمد لله، المخرج احمد
1: ولي التوفيق.
2: ولي التوفيق تحياتي لك.
1: تحياتي لك، الله يسلمك. يا تختارين
2: يا خيارات سلطان؟
1: اي اثنين زراعه عندنا. الاول اللي هو راتب قليل لكن اجواء عمل مريحه، والثاني هو راتب هواي بس اجواء عمل غير مريحه. يا تختارين
2: سلطان؟ يعني انت فريق راديو رشيد،
1: اي
2: انت استاذ سلطان واستاذ مهيمن واستاذ ابان واستاذ، يعني لساتذه المخرجين، يعني انتم مرتاحين؟ ما عندكم اجواء يعني شلون ما مرتاحين بيها؟ يعني يعني ماكو عمل ما بي يعني شلون تعب
1: خوف؟
2: مرتاحين؟
1: اي والله مرتاحين
2: 100%.
1: اي اش احلف ليش بالقران؟ انا بالنسبه لي مرتاح. يعني
2: انت مرتاح 100%؟ بس يعني
1: بقي مشاكلك؟ خلينا نسوي عقوبه اداريه.
2: يعني سلطان احنا يعني انا من احسد الثمرة، يعني انا احب ان انا اكون تعبانة، ويعني شلون نهاية العمل تكون فيها نتيجة، يعني الطالب من ياخذ 100 يعني هو تحت التراث، واكيد يعني كانت اكيد طفت الكهرباء والاجواء ما مريحة، فيعني ماكو عمل ما بيتعب. يعني شان انت انت عارف كنت سيد العارفين.
1: نعم اوكي،
2: انه ماكو على الماضي تعال
1: طبعا 100% هي هنا نصير. شكرا تحياتي لك يا ورده، تسلمين يا ورده. هلا براحتك استاذ. اوكي حبيبي، عندنا نزمه الصباح منور استاذ، شكرا جزيلا. واحد بغداد اكيد راتب قليل بس اجواء عمل مريحه. هسه اقول لزياد العاني انت مرتاح دقعد. لا والله العظيم اخابره هسه ترى زياد عليك احمد والله العظيم.
3: ويانا فراشه برومانسيتها. اي
1: زين شو عليش زين؟
3: مرحب عيوني.
4: دي مشكله كبيره.
3: بمن الشكين حياتي؟
4: لا لا انا ما اشك، بس انا تزوجت واكتشفت بعد مرور 3 ايام.
3: شو اكتشفتي يا عمري انت؟
4: انا ما منسجمه ويا رشدي.
3: اوي ما منسجمه،
1: ما منسجمه ما من زوجتك. ابو زوجي والله العظيم. ناخذ يعني اتصال. الو
5: مساء الخير.
1: مساء النور
5: الغالب الصلاطين،
1: شلون الاخبار؟
5: طبعا المخرج ليد فنان.
1: من ولي التوفيق؟
5: ولي التوفيق، ولي التوفيق لو
1: ولدي خبل ترى بشغله.
5: لا بس اسمه ولي توفيق، يعني
1: لا لا هو يعني هو اسمه شو؟ ابو توفيق اسمى ابنه ولي اباوه. لو ما اخذ لو ما اخذ ذاك اللي فاتحه.
5: شلون عرفت فنان
1: خلاص؟ اي شلون عرفت فنان؟
5: لان جاب هذا المقطع.
1: اي
5: يعني
1: قبل
5: اي
1: تفضل.
5: الاخت العزيزه اللي كانت خلفي
1: اي
5: هي صغيره لو كبيره يعني ما ادري يعني.
1: والله ما اعرف انا، اعتقد هي يعني عمرها ما ادري،
5: هي كلامها مال وحده كبيره ثاني يعني اكثر 4 سنوات
1: شيء. والله ممكن نسالها تسنيم اسمها، هي سنسالها متخابر مره ثانيه.
5: حسنيه
1: تسليم تسليم.
5: ها لا تحياتي للأخت
1: تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم
5: بس في
1: إيه زين. قل لي هسا شنو أنت إيش تختار من عندهن؟
5: أنا أختار مليونين.
1: مليونين
5: إيه هو أنا راكب
1: إيه بس. انت بمناسبه يعطوك مليونين راتب ومليونين اللي متحمل اللي حكينا عليه، قلت لك هو لين هو صار انتصرت
5: بالضبط.
1: بس هذا بمليونين ترى هو
5: اللي فرح معه
1: والله.
5: جد سامي يعني ما وجدت سامي
1: ها
5: يعني اقول لك 900 وين اوديها؟
1: وين اوديها؟ ايش تتحمل بيها؟ ما تتحمل بيها. مطربة واقفة عليه بمليون. والله. زين
5: اوكي. طبعا نحكي بالشقة يعني خاف المستمعين يصدقون.
1: لا احنا من باب المزاح.
5: انصر بعد ذاك المقطع الثاني.
1: زين اوكي، اذا راتب عالي مع اجواء غير صحيه ماكو مشكله، باعتبار ان الحياه مكلفه فلذلك نحتاج احنا راتب عالي.
5: صحيح.
1: اي احسن لك.
5: الحمد لله.
1: الحمد لله والشكر يا رب. الحمد لله دائما وابدا. تحياتي لك حبيبي.
5: تحياتي للاخ وليد.
1: ذاك عراقي. مصطفى الكويسي عنده مو بس اربع رواتب وعنده ثلاثه اوفر تايم همين. حط عينك علي. الو يا فنان. من ولا يا فنان؟
5: والله
1: غير. انت فنان
5: حبيبي. حبيبي
1: قلبي. تحياتي لك. شكرا جزيلا. حلو. ما نسيت ما شو اسمه بسام. ناخذ اتصال. الو
0: يا ابا. الو
1: يا اهلا.
0: تعب عبالنا تسال.
1: ما على حقت اسال بس مستحيل هذا الموضوع. وين انت تكذب علي؟
0: لا لا
1: لا، الصوره مو نفس الصوره. ما مستحيل صفن.
0: لا لا نفسها والله.
1: والله مو نفسها
0: والله. شنو قاعد بايع لك بضاعه شيء؟
1: لا
0: نفس الباركود ونفس اللي يابله بالسلاطين.
1: اوكي.
0: باج نمبر نفسه. انت ما شايفه قبل؟ شوفني يوم
1: ونيه شايفه بس وين ذكرت؟ عسى تذكراني.
0: تذكر
1: صار فيك زهمر. ضغط ضغط ضغط.
0: شلونكم؟
1: شلون الاخبار؟ يلا قول لي شو تختار
0: بصراحه. استفسار بسيط، يعني شنو اجواء مثلا مو صحيه؟ شنو مثلا غيبه ونميمه؟
1: يعني غيبه نميمه منافسه حرق تعطيب تدخل انت ما مرتاح. ما مرتاح مكان ما مرتاح بيه بس تستلم مليونين وواحد مرتاح بيه يعجبك شو اسمه ب 900.
0: كل هاللعب. لا لا والله مليونين حج.
1: ها
0: والله
1: مليونين.
0: يعني كل ما لاعبي
1: زين. ها انا اسويهن.
0: انا ابوهن ومهن. ايه. اقول له انا ابوهن. احد شو اسمه المسلسلات يقول له انا ابوهن. قل يا نزول عليك. والله بتصراري حرق. أنا حرق. أنا يا ضابط.
1: زين ليش هيك؟
0: بعد شنو؟ يا بس صوتي. ها؟
1: ليش هيك؟
0: ألو ألو
1: ألو وين؟
0: شو رضي لازم يسوي الطرافين؟ أقول لك شو رضي لازم
1: ها؟
0: إيه والله لأن إحنا أول شيء المنافسة، وهاي المنافسة يعني كادت ان تكون شريفه.
1: اي لولا
0: اي لولا
1: مرتضى. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا مرتضى على اللايكات.
0: احنا شغلنا لازم هيك مثلا. فلان مندوب ما يشتغل هذا. تنطيه نتله تحرقه.
1: طيب.
0: فلان مثلا ما متابع. فلان يكوم مواد.
1: اوكي
0: عندنا مندوبه يمكن راح يعرفوها يمكن بس هي اسمها رويده. بالعراق. هاي في دول هاي حرمت عليها الطبل العامريه.
1: ليش؟
0: حتى لا معزوم مطعم مدرح حجي تكون مواد وصيدليات اكثرها بلوكات. فقامت خابرني فلان صيدلي اقولها بلوك فلان. صيدلي اي بس قليل هي تتابع المواد. فصارت عندها جفله من العامريه. اي فالحمد لله والشكر يعني حرق وتعطيب وهاي ومرتاح. ها بنفس الوقت مرتاح.
1: ابو النيس
0: الحمد لله والشكر.
1: تعرف ابو النيس؟ يقول احمد
0: ابو النيس. وين ما اعرفه يعني. انس
1: أنس. إيه
0: أنس. إيه أنس أكو تكمل للإسم أقرع هو يصير.
1: أيه.
0: كان قاعد بصاحية بالمان وعشمي ثاني شان ما أعرفه.
1: زين حلو أوكي ما شاء الله طبعا الإعدادات. طيب إذن بالتالي أنت بالنسبة لك لا خلاص موضوع المال هو الأهم.
0: راتب عالي طبعا.
1: راتب عالي. طيب تحياتي لك.
0: إيه
1: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بيك. باي باي. مع السلامة.

0: يعني هسه أوس برنامج هادف يا حبيبي، إذا مو هادف كيفك عوف. طبعا هسه يمكن من خلال الاتصالات كانت أغلبها تتحدث على أنه من الممكن أن أقبل أنا براتب عالي حتى وإن كانت الأجواء غير صحية في العمل أو في مكان في بيئة العمل ماكو مشكلة. البعض لا، قال أنا والله الأجواء مو صحية ابدا انا ما احبها، فلذلك قد اخذ الراتب الناصي. هذا مناسب، هذا واحد من الاسئله الواقعيه اللي ممكن تصير عندك انت في حياتك، خصوصا بعد استمرارك او يعني انه تقطعك وقت طويل بالعمل، فلذلك قد يكون عندك هذا الموضوع خيار ان يكون انت تشتغل في بيئه عمل كلش مريحه لكن راتبها قليل، وممكن تعيش او تشتغل في مكان بيئته غير مريحه ولكن راتبها هواي. فأنت شنو اللي تختاره؟ طبعا كل واحد إذا كانت بنية أو ولد، كل واحد هو قابليته، كل واحد هو قناعته، كل واحد هو ممكن شي يفكر شنو يريد، الهدف مالته، التارجت اللي بحياته هو أصلا راسمه. فلذلك راح يبقى هذا السؤال وياكم على مدى هذا الوقت من البرنامج حتى الساعة الجاية، وأريد أعرف الآراء وين راح تروح بأي اتجاه، من الأكثر من المستمعين كلهم وين راح يتفقون على أن يكون هنالك راتب عالي بأجواء غير مريحة أم راتب منخفض بأجواء مريحة. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب 0720111 4115 من داخل العراق وخارجه، وتشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم، أو بإمكانكم أن تكونون ويانا أنتوا على البث المباشر على تيك توك، على حسابنا بالتيك توك، تقدروا هناك تروح تشوفون شنو الأجواء. وطبعا على تيك توك حسابنا هو إذاعة الرشيد، وبس إذاعة الرشيد صح؟ لو بي تكملة أحمد، أوكي إذاعة الرشيد فقط. فبإمكانكم تدخلون على تيك توك تكتبون بس إذاعة الرشيد، راح أطلعنا قدامكم بكرسي لون أزرق، هاي لابس أزرق، بنطلون رصاصي. ناخذ اتصال. الو وينه المتصل اللي خابرنا؟ وينه؟ الو اي شنو هاي؟ وين صوت قطع؟
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. كل الهلا بيك، من وياي؟
1: انا سيف المتصل الاول.
0: ها سيف، اوكي اهلا سيف. اي
1: اضافه بسيطه هيك يعني.
0: يلا اضافه بسيطه ضيف.
1: لا يعني نظرنا للموضوع بمنظور مختلف
0: اللي هو
1: هسه احنا يعني انا اشوف انه الاحصائيه تقول انه الاكثر يقول لك انه انا موافق انه يعني اشتغل بيئه سامه على حساب انه راتب عالي. زين هو البيئه السامه منين جت؟
0: من مجموع الموظفين او العمل نفسه ورب العمل.
1: زين مو يجوز يعني مع احترامي كل طبعا والله مو يعني موضوع مو شخص احد يقف على على صدره ابد، ومو يجوز الناس اللي اصلا راضيه انه تشتغل بالبيئه السامه هم سبب بالبيئه السامه نفسها.
0: مو لعديش يرفض، بالعكس لازم يقبل.
1: اي هو ما ادري يرفض، بالعكس هسه ما حابين يعني.
0: هاي يقول لك انا اقبل.
1: اي بالضبط،
0: يعني هسه بس قال قال قال انا قال انا جزء من هاي البيئه احبها خلاص ما عندي مشكله.
1: شوف يعني هو اغلب الناس اللي اصلا راضيه جزء هي اصلا هي جزء من عندهم مسببه، هي مسببه
0: ممكن
1: احنا بنشوفها اصلا يعني.
0: وممكن هو يقول لك لا انا احسبها ماليا، اليوم الظروف الحياه تحتاج الى مال، فاذا قد اضغط
1: هو الموضوع يعني اكو ناس يقول لك انا قوي ما اتحمل ما يهمني.
0: اي بالضبط،
1: بيئه
0: سامه ما ماكو بيئه.
1: هو نفسه هذا الشخص خليته نفسه يقول هو اصلا هو من ضمن البيئه السامه.
0: ممكن هي تبقى تدري شنو؟ تبقى كل واحد شلون يباوع الموضوع من وجهته.
1: موضوع نسبي. موضوع نسبي
0: 100%. اي يعني اكو واحد مثلا تلقاه يقول لك انا بالبيئه المريحه انا احبها، لان هذا ممكن انسان يقول لك انا
1: وهذا الثاني وصلنا للنتيجه انه يمكن احنا يعني الغالبيه من عندنا انه هم من ايضا البيئه
0: السامه.
1: يعني
0: حبيبي واضح احنا بدنا نجاوب على السؤال اللي يطرح، صار له فتره كلش طويله من الزمن الى ان نبي الله نوح صعد الزينين بالسفينه، والمشكله لحد الان ما نلقاهم. اعتقد هي مارست ونزلوا، اليوم مستحيل دول كلهم كانوا زينين او اجدادهم زينين اللي نشوفهم بالحياه. فهي الشغله مليكه، ما عليك انت، هي من الموضوع.
1: اشكرك
0: تحياتي لك يا حبيبي سيف، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد، هلا بك، مع السلامه، باي. عندنا اتصال، يلا الو.
2: الو
0: الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: الله يخليك من وياي.
2: نور وياك.
0: نور اهلا نور. توين؟
2: والله انا مختفيه صح.
0: ليش ها؟ اه حلو حكيتي انتي.
2: ليش؟ ما اعرف.
0: شو مسويه نور؟ وين تروحين؟ مسافره؟ ماخذه العائله وما ادري وين رايحين؟ وين شتو؟
2: اي والله سوينا تور.
0: شنو؟
2: رحنا الاردن.
0: اي
2: رحنا لبنان.
0: اي
2: رجعنا.
0: زين.
2: جيت مشروع جديد مفتحيه بيه.
0: يلا حلو. الله يوفقك ان شاء الله. شنو المشروع؟
2: يعني خط اختصاصي يعني مشروع بديته جديد فمفتحيه بيه علمان. حضر الكادر والمكان.
0: سوي ليش دعاية إذا تريدين عادي ندعمك.
2: لا لا ما تحتاج. من سوى بالدعايات.
0: ليش
2: ما خاف على نفسنا.
0: من الحسد عيني طق طق حرمل.
2: لا لا خاف على نفسنا الارتداد.
0: ها أوكي. نور إيش تختارين؟
2: لا بدي أحكي ما بدي أشاقة.
0: صدق؟
2: أي والله.
0: ليش؟
2: ليش ما نتعرض لهذه الأمور هنا؟
0: آه.
2: للأسف للأسف.
0: يعني صدق للأسف بس يعني
2: هاي.
0: طيب يلا
2: يعني اعتداءات مالية اعتداءات بالسمعة نضرب الموضوع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان: 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ: لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال 10 المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن: إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

طيب رجعنا معكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول هل بالنسبة لكم أو بكرتنا شاحن لهذا يلا، هل إذا كان عندك خيارين ما بين مهنة راتب عالي بس أجواء غير صحية، أجواء مو مريحة بالعمل، والراتب العالي قلنا تقريبا حوالي مليونين أو تقريبا حوالي 14 ورقة، أو راتب ب 800-900 ألف بس أجواء مريحة صحية بالنسبة إليك؟ طبعا بالنسبة إليك المناسبة هي يعني أنت اللي تحكم على الموضوع، يعني ممكن بالنسبة لك مو مريحة، بالنسبة لي كلش مريحة عادي ما عندي مشكلة. فأيهما ستختار من أو تختارين من بين هاتين أو من ما بين هذين الخيارين؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 وعلى 07-8-02-116-117. بإمكانكم أيضا الاتصال بنا عبر الواتساب على 07-20-114-115. ويانا شنو هاي شنو هاي هيك هالقد، انطيني شويه وقت.

0: زين يعني اختاريت انت الـ الـ الـ الاجواء اللي هي صعبه او غير مريحه مقابل الراتب.
1: موت.
0: ايه.
1: يعني 17 سنة.
0: ايه.
1: لا شارب ولا لا. طبيت هسه عمري 37 سنة.
0: ايه.
1: وانت قيس. بس شارب يوم.
0: ايه. زين. فاذا بالتالي انت خلص مقرر اخذتها وهذا هو قرارك.
1: الحمد لله وشكري.
0: طيب حلو جيد. تحياتي لك حبيبي.
1: تحياتي لك.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا حبيبي. مع السلامة. هلا بك. يعني شوف هسه مثلا هنا أنا مرات تصير اضطرارات على جانب انت يخصك انت كشخص، لان انا مثلا مضطر حسب الظروف حسب التفاصيل حسب الاشياء اللي انا ممكن تجي في بالي الى انه شلون اقدر اني احاول انسى حبك والقلب مريض. ناخذ ويانا اتصال.
2: شلونك استاذ؟
0: يا هلا ومرحبا. شلون الاخبار؟
2: الله يحفظك استاذ سلطان المحترم.
0: من وياي انت المحترم؟
2: انا اول مره اشارك، كنت مشغل إذا عن السيارة إذا حبيت أشارك.
0: كل الهلا بيك. اسمك؟
2: سراج الدين من بغداد.
0: شو اسمك؟ شهاب الدين؟
2: سراج الدين.
0: سراج الدين. من سماك؟
2: والدي.
0: والدك شو اسمه؟ والدك هو
2: رعد بلاط.
0: زين شو جبالة بسمى هالاسم؟ اسم قوي هذا بالمناسبة.
2: والله ظاهر كان نفكر أنه شخصية مؤثرة بالمجتمع.
0: راح تكون انت شخصيه مؤثره بالمجتمع، بس هذا معناها ابوك هو يروح للجامع
2: ان شاء الله. اكيد مساله وقت.
0: الله يوفقك يا حبيبي. طيب سولف لي ايش تختار؟
2: والله استاذ انا بالنسبه لي اشوف الاستثمار النفسي اهم من استثمار اخر.
0: بمعنى؟
2: بمعنى انه الوظيفه المريحه هي راح تكون استثمار نفسي لك. نعم. يعني أنا إذا عندي هواي فلوس ونفسيتي تعبانة ما راح أقدر أنجز، ما راح أقدر حتى أتهنى هاي الفلوس اللي عندي.
0: طيب
2: أي فأنا أشوف أنه على قولتك 800-900 وبيع مريحة كل إشكال.
0: ممكن تدخل بهيج خيار حاليا؟
2: حاليا يعني خريج جديد. أنا أفضل البيئة المريحة اللي تخليني أنجز حتى وراء العمل.
0: والله
2: اي والله يعني انا اشوف استثمار مثل ما شخص يستثمر فلوسه يروح يسافر على مود ترتاح نفسيته. بالعكس اصلا العمل راح يكون هو
0: استثمار. هذا احلى استثمار بالحياه.
2: بالضبط.
0: والله العظيم
2: لا. اتمنى للجميع يكون عندهم وظيفه مريحه ويكونوا مرتاحين
0: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نتمنى للجميع، واتمنى لك انت ان شاء الله كل الخير، ويا رب دائما ان شاء الله خطواتك جيده وايجابيه وتحقق الاشياء اللي ببالك
2: ان شاء الله. حبيبي
0: تحياتي لك يا حبيبي يا سراج. شكرا جزيلا. الله يحفظك. باي باي. اتصال. الو.
3: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
3: طيب سلطان ورش شلونك
0: حبيبي؟ الله يخليك. يسلمك من جاي
3: عباس. عباس
0: اهلا يا عباس.

0: هناك نقوي يسوي. انا ادري به هو قريب ابو الشغل،
1: ايه
0: يابا عمي عوفني، ادز له كلام، ادز له رساله،
1: ايه تحاول
0: يابا
1: وياه،
0: خلي يوخر عني،
1: ايه
0: اي خلي يبتعد عني، خلي
1: ايه
0: يوخر
1: تعال
0: من
1: عني.
0: طريقي، اني ملتزم بالشغل، جبته منه رجعته منه، ارجع للبيت صاير اعصاب،
1: ما منه شاره.
0: فما منه شاره. قعدت الصبح ضايج مخدود، زين
1: زين،
0: اي
1: شايل هم
0: انت
1: الروحه.
0: ما شايفني، اي انت ما شايفني يعني على
1: لا
0: طول الضخامه مالتي. ف
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: الصبح اول ما اجي، اي اول ما اجي، السلام عليكم. عليكم السلام. اي كان يقول شو البارحه جاي متاخر، بدون ما يدري
1: قد
0: خطيه،
1: تعال.
0: الطبله والنفاضه
1: ايه
0: العليها،
1: ايه
0: ولقى نفسه وصل للبنك مال السقف وبالقاع
1: قول
0: قوه.
1: عينه تعال، قول له تعال خل
0: اي
1: اراويك التاخير.
0: تعال. اي
1: ايه
0: كان اعطيهم السويتش مال السياره والهاي، قلت لعمي تعال جرد السياره. اي
1: زين.
0: قالوا هاي استوت، قلت لهم ربع شهر هم ما اريده، درت وجهي ومشيت.
1: حلو.
0: حاليا اشتغل ويا شركه، انا قلت لك قبل، انا يوميا افطر الكرخ من 12 الظهر ل 12 بالليل،
1: طيب
0: الكرخ كله علي. صحيح هو العمل يعني متعب والازدحامات ودنتأذى
1: ما له خاص، هاي
0: وتوزيع طلبات
1: جهد، هذا
0: الراتب
1: الجهد ما له خاص بالاجواء.
0: بالضبط، الراتب نص الراتب كنت اخذه،
1: طيب
0: بس مرتاح ومتونس،
1: مرتاح ايه مستمتع.
0: ولقيت هو استاذ سلطان، اهم شيء الاحترام بالعمل.
1: طبعا
0: ابو المال، ابو المال اي ابو المال اذا محترم ويقدرك وما
1: ايه.
0: يفكر بفلوسه،
1: نعم
0: يفكر بالناس اللي تشتغل وياه،
1: ايه
0: حتى لو ينطيك قليل بيهن خير وبركه.
1: اي صحيح،
0: بيهن
1: لان
0: خير
1: انت
0: وبركه،
1: مرتاح نفسيا، فبالتالي تكون هي جيده.
0: نعم
1: بالنسبة
0: نعم، ارجع للبيت مرتاح، وحتى الله مبارك بيهن زين.
1: طيب
0: والحمد لله والشكر. اي
1: الله يوفقك ان
0: ايه.
1: شاء الله يا رب. طيب تحياتي
0: تعال.
1: لك يا حبيبي، وانا ممنون منك، شكرا جزيلا
0: لك.
1: لاتصالك.
0: فدغني من مال جيل الطيبين، فدوه
1: بعين تدلل ورا البرنامج ان شاء الله.
0: أيوة
1: تزمر امر حبيبي، الله يخليك. هلا

0: ناخذ اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك.
1: اخباركم؟
0: يا اهلا وسهلا. منو جاي؟
1: انا معجب بس ما اعرف اقول، ما اقدر
0: تقول. معجب بس ما تقدر تقول؟
1: وين معجب بيك؟
0: معجب بيه؟
1: اي نعم.
0: يابا
1: اي والله يخليك. انا بعمل تعال.
0: وصلنا مواصيل هيك.
1: اي انا بدي اشتغل السؤال هذا مال مليونين او مليون.
0: اي ايش تختار؟
1: اختار مليونين.
0: مليونين ليش؟
1: على مود زبيده شلون تفش عليه فلوس؟ زبيده المطربه.
0: زين ليش مو شمرت الفلوس شراكه لو لا كل واحد وحده؟
1: لا لا كل واحد وحده.
0: اه
1: والله شيء
0: صدق. بس انا ما اشوفك تطش.
1: هاري
0: ايه معلاوي
1: ايه طيب
0: ما اشوفك تطش. تفتار.

0: تروح تجي.
1: اي هذا معطس مكانه.
0: بلا ابو علاوي دائما ستلقاي ما ادري يعني.
2: شلونك حبيبي؟
0: ان شاء الله اخبار برامج جميل.
2: اخبارك؟
0: شو امورك؟
2: والله الحمد لله. شو اخبارك؟
0: جدا مشتاقين. زين انت من شفت صاحبك يطش غرته وتلتزمه من نيده تقول له يابا تعال وقف هذه لحظه.
2: منو؟
0: اي
2: لا لا ابو عطش شوي
0: شوي. ايه على الخفيف. ايه مثلي مثلي. شلون على الخفيف؟
2: انت معدل عمد
0: بدول عينك. مشتاق لك جدا.
2: والله
0: مشتاق لك بالله العظيم. كلكم مشتاقين. ان شاء الله خلينا نرتب ان شاء الله نشوف.
2: يلا ان شاء الله.
0: يلا صايرين. ها هي ها هي متفقين. برامج جميله ابو علاوي حبيبي تحياتي لك. هلا مع السلامه. يعني شوفوا هسه احنا على اكثر من جانب اكثر من مستمع الاراء قاعد تتفاوت. الاراء قاعد تحكي على انه ممكن كل واحد حساباته. وانا قلت الحسابات هاي ما لها خص بطبيعه الشخص تفاصيله، لا هي لها خص باهدافك انت من خلال عمل او شنو العمل اللي انت تريد دائما تعمل او تعمل به. او ممكن في بعض الاحيان هناك هدف اكبر يقول لك انا اتحملها ممكن راتب عالي بس أجواء غير صحية وسالفة، يقولك أفضل مما أجواء غير صحية وراتب قليل. وهذا طبعا هاجز موجود عند أغلب الأشخاص اللي يعملون، لأن أكو مثلا الناس بيهم يقولك أوكي أنا راح أمشي بعمل معين بأجواء غير صحية راتب عالي بس أكتسب خبرة بعدين أنا أروح أفتح العمل الخاص بياني الوحدي. نأخذ بيان اتصال. ألو.
3: مرحبا أستاذ سلطان.
0: يا أهلا وسهلا بك أنت الكبير الله يحفظك.
3: الله يسلمك أخوي.
0: من وياي؟
3: وياك مروان.
0: أهلا يا مروان. سالف لي مروان.
3: أستاذ سلطان والله حبيبي. أستاذ سلطان الراتب الفول
0: ايه؟
3: يعني اللي هو مليونين
0: العالي
3: راح تنغث بالدوام بس ايه؟ من تطلع برا الدوام
0: ايه؟
3: جاهز ترتاح.
0: تروح
3: طلبات الحياة والضغوطات توفرهن يعني بيتك وأولادك وهاي
0: ايه؟
3: تنكف يعني يصير بينك فت كفاية.
0: زين.
3: لكن الراتب القليل أنت راح ترتاح بوقت الدوام.
0: ايه؟
3: ومن تطلع برا وشوف هذا يريد وذاك يريد يعني ما راح تلحق على الامور.
0: اي هاي مغثه مؤقته ما مغثه دائمه
3: مو صحيح.
0: ليه؟
3: هاي تقدر جاهز العمل مالتك يحكم انه تطلع برا المكان اللي انت تشتغل به تحاول تاكلم نفسك سماعه وتسول هيك
0: يحكون وياك كانك ما تدري.
3: اي بس سولف لي انت من تطلع برا وفلان يريد وفلان يريد وكهرباء وكذا شو راح ترتبه
0: هاي ما تترتب.
3: اي حتى هاي وحده عندي زي. سؤال بسيط لجنابك.
0: جواب جدا تفضل.
3: استاذ سلطان انت هم في يوم من الايام يعني عندك فد مشاركه ببرنامج تلفزيوني لو بس اذاعه؟
0: يعني شغل التلفزيون كان لحد سنه 2020 قبل 6 سنين وكان عمل مختلف يعني. نعم. يعني شغل سياسه وتقديم برامج سياسيه ما له خص بالاجتماع اللي نقدمه. نعم. بالاذاعه اي
3: فهذا السبب لاحق شوي من الشيب و
0: والله أنا طلقت التلفزيون تعبت تعبني. اي والله نبهم تفاعلي وخدمات وكهرباء ماكو دنيا ويبكون.
3: خليني معود انت ترى
0: تقعد خليني انا اسولف يعني والله العظيم اسمع المستمعين حلوين والشاقه
3: تهون علينا والله ننتظر الساعه 3 امتى تصير
0: وليش
3: نضل نسمع ومرات انطبع التيك توك نشوف الزيت ماشي لحد الان ما فتت.
0: ليش
3: البارحه كان القميص الاحمر يعني منور
0: مو احمر ما برتقالي عمي وهذا قمر ديني لونه هيك لون
3: يابا طالع لنا بال
0: يابا بس فلتر ما هو ماكو فلتر باح والله ما حاطين هم الفلتر بس هي الاضاءه لان احنا عندنا صفره وبيضه والدنيا الشعله يعني مشتعله.
3: تحياتي
0: لك يا حبيبي وانا ممنون منك.
3: نبيل منو اليوم المخرج
0: هسه وائل جسار
3: يعني مو عادل امام؟
0: لا لا احنا ما لا ذولي ما من شغلهم عندنا احنا الا يعني
3: حلو
0: اختصاص
3: حلو.
0: موسيقى
3: هو الكبير والكبير
0: ايه باه شفت باوع هسه انت بعد انت حكيت انا ما عليه ايه
3: طبعا كبير والكبير
0: حبيبي تحياتي لك يا ورد
3: حياتي
0: بدون عمرك الله يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا مرحبا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو سلام
0: اهلا
1: يلصن سلطان برضو
0: اولي يابا
1: لا كان طب جوا
0: زين شلون الاخبار؟
1: انا تمام انت شلونك؟
0: الحمد لله والله انا بخير
1: الله العافقك عمار كامل.
0: ايه شو عجب شو جديده هاي والله ما سامعها قبل.
1: جديده اول مره ها؟
0: ايه اول مره اسمعها.
1: يعني اقول لك شغل ويا عمار كامل لو يعطوني علي 2 مليون دولار بالسنه ما اشتغل.
0: اوف اوف اوف اوف اوف اوف ليش؟
1: شوفت تكرب القلب هاي.
0: لا مو هيك ما معقوله
1: صدق؟ والله شوف
0: اقول لك
1: صافيه الامور.
0: لا لا ما صافي ما موجود
1: ما تصفى
0: ملا
1: ها ما موجود
0: ما موجود
1: اذا هو غايب شياطين حاضر.
0: اي شياطين حاضر عافيه.
1: لا لا لا بعد احنا ما نحكي على الغايب الله يوفقك عمار. لا
0: طيب
1: مو خوني انا احب اشارك.
0: زين شو تقول انت ست ممكن تخوض هذا الموضوع يمك هناك؟
1: شوف استاذ سلطان اني هو انا رب المشكله انا سبب المشاكل.
0: طيب
1: انا هذا السم اللي كانوا يحكون عليه
0: سم. اي زين
1: فعادي المهم المالات
0: ها
1: والله
0: اوكي
1: ومالات وشي ثاني ترى هي المشاكل حلوه بالحياه
0: بالعمل ده احكي حسب الحياه واحد
1: العفو بالعمل وانا حياه زوجيه حاليا.
0: المشاكل
1: حلوه بالعمل
0: بالعمل
1: اي لانه شوف
0: بس بعض الحين تصير منغصه.
1: لا دقيقه سمير غانم الله يرحمه شو يقول؟
0: اي الله
1: تشتغل كثير تتعب كثير ترفد
0: اي
1: تشتغل قليل تتعب قليل هم ترفد.
0: ايه
1: ما تشتغل ما تتعب يرقوك.
0: حلو.
1: ايه
0: إذن
1: فانت تسوي مشاكل.
0: ايه
1: تستألهم مشاكل تقعد تتفرج.
0: ايه
1: تقبض راتب.
0: ايه
1: وتسبب قلق.
0: ايه
1: عمرها ماكو راحة بالشغل بكل مكان بالعالم.
0: هو ما ايه طبعا
1: كل مكان. يعني مرات حتى
0: هو مناسب الراحه بالعمل. الراحه بالعمل نسبيه يعني ما ما ما
1: مشاكل
0: ايه.
1: حتى الراحه مشاكل
0: اي حتى الراحه مشاكل صح قلت
1: حتى القانون والنظام
0: ايه.
1: مشاكل
0: اي طبعا انا
1: ضمن شغلنا هو شغلات حمايتنا تزعجني المناظر والخوذة والحذاء ايه. السيفتي والذني
0: قلقا
1: قيدا حركه
0: ايه
1: ايه
0: طيب اذا
1: كل هي مشاكل اعطوني فلوس هي المشاكل جايه
0: عادي خلي وعب على قوتك خلي اشوف هسه بعدين اقول لهم اعطوني فلوس وبعدين عدان مشاكلات اقلم وياها
1: انا من عشت حد الان طالع رحله مشاكل
0: زين
1: انا ادري
0: بسرعة روحك. طيب اوكي
1: حبيبي حبيبي
0: تحياتنا لك حبيبي
1: سلام سلام سلام سلام هلا باي باي.

0: طيب عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو الو

0: اي
1: وبالتالي ما مالك الشخص يعني ما بدنا نجيب الغلط على مثل مباشر سلطان
0: مثلا اي عافيه هاي من يقلب من قاعد مثلا دا يحسبون الفلوس هو ما عنده شيء لانكم جماعه يحسبون مثلا دا يقلب بالتيك توك واطلع انا قدامه لايف
1: اي مو
0: ايش عجب ما صار
1: تدرسوش من هاي
0: أه؟
1: صوت المكبسين لا يكبسون من تحت الوكل
0: اي بعض والله زين ونو انا مو ثاني ويا طلعت الدوام يعني ما طالع هو ما مداوم مثلا ما طالع هيك وقت بثلاثه بالاربعه غضب الله على راسه خمسه الا ربع مقلب بالاذاعات شوف شكو ماكو وين سلام راح الو نبعت سلام راح يلا ناخذ اتصال الو الو
2: الله
0: يا اهلا وسهلا وين رحت انت
2: شلونكم شلونكم عين
0: شلون الاخبار
2: شلون الامور
0: انت وين رحت شو طبيت
2: مختفي
0: موجود ها شلون
2: على جسر الحديد
0: والله لا لا هذا جسر هذا
2: يا اخي ما تصير هاي السؤال يعني النوب يطرحون الناس باللي الصبح
0: ايه. يصير ما تفتهمها نوب هيك نو والله ما ادري
2: والله العظيم ما حسيت خايفين على اسئله يطرحون الناس أضبط الأسئلة شوية
0: اي سهل سهلوها تمشي الأمور
2: اي كلها تنجح
0: ما أعرف اي
2: خليها تهلية أربع سنوات وأطلع في مالات
0: لا يمين زين
2: شلونكم عيني
0: سولف لي شو تختار
2: والله اختار أم
0: شنو
2: 20 مليون
0: آه
2: والله
0: اي
2: 20 مليون شنو مليونين
0: مليونين 20 مليون أنا اختارها اختارها اختارها وما اختارك اي
2: اسمك اخترها حتى لو 100 صبح يقتلوني وبرد من أطلع يقتلوني
0: زين
2: حتى لو الصبح المدير يجي طح طح راديات عادي اقبل
0: اي عادي ماكو مشكله اي ما مو اي اي
2: مشاشيك
0: وذكره اقول له خاف نسيت ترى
2: اقول له خاف ناسي
0: اي اي كنت ناسي افكرك اي
2: خاب اذا 20 مليون وتلمون يوم 27 28
0: الله
2: يا ابوه
0: اي
2: هي هاي
0: حلوه
2: حد نفاق دجل
0: ايه.
2: مشاكل اموت عليه هنا ناس
0: كل شيء
2: والله العظيم
0: ايه.
2: يعني اروبه ماني
0: اي
2: وقلت لك احنا مسولفين يعني قبل كان عندنا ولد بدون ذكر اسماء
0: ايه
2: هم هيك كان شغلته
0: ايه
2: مع العلم بالمناسبه والله هم كان راتب 900
0: والله
2: والله
0: ايه
2: وفدوه العين اللولو مال المدير
0: يابا
2: فدوه القلبه اي شيء يصير
0: ايه
2: سلطان طلب من بلال جقاره
0: زين
2: سلطان طلب من بلال جقاره
0: يابا
2: هيك قلت له قلت له الله يخليك انت ابو تحرير
0: ايه
2: ابو قلم انت
0: ما ادري
2: ايه بالناس ابو سلاطين يعني
0: ها
2: يصير بالتفاصيل
0: وذاك شلون يسمع
2: ذاك كيف
0: ها ايه يدور ايه. يدور علوم
2: جديد
0: ايه
2: جديد على النعمه حق
0: ها.
2: النعمه
0: ايه. ايه. ايه
2: وراح دبي جابوا كاله وما ادري شنو فكيف على السالفه
0: طيب
2: حجم يعني اثنينهم حجمتهم يعني صدق روضتهم اثنينهم
0: بس
2: الحمد لله والشكر عايشين ثبات ونبات
0: اجزاء
2: بس لا تريد اختار ذا والله اختار من مليونين
0: والله حلوه مليونين والله حلوه, حلوة. حلوة. بها فكره جميله ايه.
2: هو انت شاطب يوم شاطب يوم ايه. خب انا شطبه بمبلغ يسوى لو شطبه بنص المبلغ مو صح؟
0: ايه صح طبعا
2: ايه ابو سلاطين لانها سعادة الشقة اكثر الاغلب من شغل الاهلي
0: أي.
2: او حتى الحكومي والله كله بيغيبه ونعميمه ونفاق وهذا
0: نعم.
2: اللي ما يداوم
0: اللي ما يداوم ما يداوم ترى مفول
2: لا مفول
0: اي
2: ويلقى روحه مشروع على الباب
0: صح
2: وهو يتحمل كل الاخطاء اللي تصير ليش مو فلان ما داوم ليش مو فلان ما داوم
0: صح
2: يعني خصوصا مثلا بشغل الاهلي اغلبه يعني بنفاق وناس تحكي على ناس وناس تحكي على طولت عليك ولو هذا تدري على مود كارت ابو العشره حفر الواحد
0: زين
2: وبطله
0: ايه
2: تخيل ليش هذا ينطو 35 وهذا ينطو 25 يابا ما هذا يستخدم التليفون اكثر من الناس
0: اي شغل هسه هسه ما بيها شيء شو عليك انت
2: ترى يعني ترى هذا يستخدم التليفون اكثر من الناس
0: ترى اكو سوالف يعني ما ادري شلونها تحسها
2: انت موظف تجي مثلا بالعشره تطلع بالاربعه بعد ما حد يداعيك بشيء
0: طبعا
2: بينما الموظف الثاني لازم يفتح لايف لوكيشن وذاك طب لهم من غير باب انه انا ما عندي راتب ما يكفيني اشد شو اسمه انترنت خطيه هو من وراه
0: دي الله
2: قسم سواهم 35 يعني اضافيه على الراتب واللي داخل المكتب يعني

0: نقول 25. الحاروقة طلعت من ضمن ال 25 اللي هو داخل المكتب.
1: ايه.
0: وذاك اللي خارج المكتب 35. لا أنا ليش هو فرق عني 10,000 دينار؟ قلت له عمي العشرة عليه بس اسد الموضوع.
1: بس اسكت هي بس اسكت قلت
0: له. وقلت له بس اسد الموضوع.
1: بس اسكت.
0: وما يعني. أراوضهم.
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا بيك هلا مع السلامة باي باي. مساء الخير استاذ عمر. ناخذ اتصال ويانا. الو
2: الو مرحبا استاذ سلطان.
1: كل الهلا
2: شلون صحتك؟
1: يا هلا ومرحبا الله يحفظك. من وياي؟
2: طبعا عبد الستار الطائي.
1: اهلا وسهلا بك يا عبد الستار.
2: صار لي هوايه ما متصل.
1: كل الهلا بيك.
2: بس انه يعني والله حريص يوميا اسمعه يعني.
1: في دول عينك يا ورد يوميا. يا ورده فرده تشرف
2: الله يسلمك. الموضوع حلو كله.
1: ايه ايش تختار؟
2: الموضوع مال انه شوف احنا درسنا بالاعدادية متوسطة انه ما ممكن ان تربح القوة وتربح السرعة بنفس الوقت.
1: طيب
2: يعني كانوا ينطونا مثل على البايسيكل.
1: ايه
2: يا اما تريح نفسك وتمشي على كيفك يا اما تبذل جهد تخسر قوة لتربح سرعة. بالعمل نفس الشيء. يا اما انه انت ترتاح على حساب الدخل. يا اما انه انت تتعب نفسك تخسر يعني من صحتك على مود تربح دخل عالي.
1: طيب
2: الحاله الثانيه. الحاله الثانيه يفضلها اللي مثل اعمارنا ال 50 60 سنه عمرهم. ليش؟
1: ما شاء الله 50 بعد ما وصل 50
2: يعملون.
1: ايه انت 50 زين
2: يعني ويكون حاله بحيث ما يصعب عليهم شيء. الشباب الجدد لا
1: اي مثلي
2: يفضلون الدخل القليل. مقابل انه يكون عمل مريح.
1: نعم طيب حلو حلو اوكي. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد.
2: هلا بك. هلا وسهلا. هلا وسهلا.
3: متندم خسرت هواي اشياء وفاء وطيب تروح الحنينه.
1: وفاء وطيبه
3: انا الخلصه حياتي.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: رجعت لك.
0: اي
1: انهبت هسا
0: زين
1: هاي بس انقطع الاتصال هذا هسا انهبت 80,000.
0: ليش؟
1: وهسا ما ادري اطلع حركتي بالحجيه خابرتني.
0: شو تريد؟
1: اطلع حركتي بالدائره.
0: اي
1: راتب قليل.
0: اي
1: والحجيه خابرتنا غراض اخذت لها ساعه بس هاي نزلت شغلتين هن بس 80,000.
0: حلو.
1: ويجيك واحد يقول لك
0: ايه؟
1: اني اشتغل ببيئه نظيفه وراتب قليل.
0: يلا احنا واحنا عدنان ما سمعنا. احنا عدنان ما سمعنا، سمع الدنيا كلها ما سمعنا. لا لا لا
1: هذا بس احط له هذا بس فهمني هسه 80,000 هاي وين القاها بعد؟
0: ما تلقاها عوفه غلس.
1: هاي شيء سمن ودبه زاهي هاي
0: شكو شنو شعدكم شنو عزيمه شكو؟
1: هاي تمن جوكر احنا لازم جوكر.
0: لا
1: شوية تواضع وخبيش مال حظه
0: ايه جوكر مشي حجية شوية الوضع
1: الا جوكر حجية
0: والله ما ادري
1: النوب تشرط علي تقول لي لا ماكو جوكر لا تجيب
0: لا تجيب النوب ايه يعني ماكو تمن
1: لا تجيب ايه مراضي
0: اقول لك سلام. هسه شنو الحل؟ هسه اكو بعد اكو بعد فاسدين غيرهم عندهم فلوس، شو وقت يسمعونه يفاتحوني بالموضوع؟
1: انا ادري نقوم نصرخ شوف ما تاجيكم يا معود
0: ننزلها بالسوق المفتوح ذمه للبيع
1: وعلي يمكن لا يمكن ننزلها بسوق مريدي
0: مو
1: كان مال البيت مال سوق مريدي
0: صدق هذا البيج مال سوق مريدي ايه
1: والله قوي ترى
0: انت بقى انت نزلها اكتب ذمه ايه. اعلام للبيع ولا تحط صورتي حط رقمك اتفق وياهم
1: لا ما يحتاج احد وياه
0: انت خما نزلها انت غرتي انت اقول لك لا خما خما استلمهن انت استلمهن لا خما قدام العالم انا استلمهن وعلى اساس فلوس وهاي ايه خاف يصوروني خاف
1: يسجلوني قاعد اوصف حالي لا استلمت
0: ها قاعد
1: اوصف حالي لا استلمت نامي
0: والكعبه وقف لك بالباب بالله العظيم شنو الكعبه هد على بيتكم اوقع على البيت
1: اقول لك ان فلوس سوالف نبي سوالف اختلفت عليك سوالف
0: انا بس سوالف اختلفت عليك نو بالصدق
1: بعد نو صدق
0: اما انا ذمتي فلوس ذمتي يا سلام وها موجود هو اي خلاص
1: ما لعب بعد ما لاش بعد ما السلام عليكم وين ما جالت
0: يبو حارب عرش بيك انت رتبها
1: يلا الو يا
0: بس احنا مو بعد اللزقه بس احنا حقيقه نشاقه يعني مو كلش بس نشاقه احنا هاي مزح
1: احنا الوضع مستور خير من الله
0: خير من الله 80,000 حرنا بيها
1: بس 80,000 طلعها
0: عمور لك انت 5% جهودك موجوده بركاتك
1: اه راح تعطيني سب
0: لا لا بعنيك انت تقول لي عمور معمور يرتب لنا الامور عنده في التفصيل تفيدنا
1: اه يلا لعذاب رتب لنا انا هم اعطيني اهم شيء رتب
0: سوي لنا اغنيه
1: اقول لك انا اموت على اللي يرتب
0: اي اي ترتيب فوق
1: مين يرتب ويمشي لي شغلتي
0: والله والله يخبل هذا بشرفي مريح
1: كلش مريح يا اخي يا اخي تدري شو يشيل من عندك سلطان والله يشيل من عندك هم المراجعة يشيل من عندك هم تروح تسوي يشيل من عندك هم روح استنسخ وجيب الاستنساخ
0: ألف رحمة على ذاك يوم صارت عندي شغلة فطبعا تحياتي إلى الكبير صديقي العزيز أحمد الزبيدي أحمد الزيدي أحمد قال لي قلت له شنو الوضع قال لي تروح واحد اثنين لا ترجع خلاص قلت له أبد قال لي ولا تسوي شيء جئت أني مرحبا استقبلني واحد مرحبا استاذ سلطان اهلا وسهلا تفضل هاي هيك اي وقعت شكرا خلصت الله جد
1: والله,
0: والله العظيم
1: شرفك شنو شعور السعاده اللي مريت بي
0: خبل نوب الصف نوب انا طالع من الصبح قلت على مود يعني شايف لان هي شغله طويله يعني فاش الساعه بالعشرة لقيت روحي قاعد بالسياره بالقراج اسوان روحاني لا اله الا الله
1: والله والله الخميس متمرت هيك سعاده
0: والله هسه المهم ترى تباعنا زين بسوق مريدي يقول لي عودام درتبه يلا ايه
1: يلا انا اشتري هذا مالك
0: هذا يلا اوكي تمام
1: يلا بس كونك شريف يشتري
0: ايه كونك مو بلعب شريف ما يشتري شريف ما يشتري
1: لا تحكي عليهم سلطان كذا هذا زين
0: ايه يلا استعجلت
1: حبيبي
0: شنو الاخبار شنو روح لهن بعد شعدنا يا انت بكيفك صدق عندنا اتصال زين خلي ارتب لك الحكي شوفوا بالنسبه انه وبالنسبة لأغلب المستمعين يمكن اللي خابروا أكو مفارقة بالموضوع ما بين عمل مريح جدا لكن يكون دائما براتب عالي. طبعا هم بناسبة مو دائما أكو مرات عمل مريح خبل. أنا طبعا بناسبة ما أحكي على الجهد المبذول من أجل إنجاز العمل ما لخص هذا. أكو عمل متعب بس مريح. متعب أنت تبذل جهد تطلع تروح الدنيا حارة باردة مدري شنو ازدحامات بس أنت مستمتع متونس. بس تقول وين أكو هيك فيلم؟ لا أكو ما عادي. هاي عدنان يفطر كان خطيه ويلم الفلوس وبالتالي ممتع. المهم واكو عمل هو مريح جدا العفو غير مريح ولكن يعني غير مريح واجواء مو صحيه ورأتبه قليل فهذا تدخل انت في مأساة وفي حياة يعني مؤذيه. اللي هو نرجع همين اللي هو من واحد صديق عدنان عشان يشوفه يخمط وما يخمط يعني عدنان بسجن عنده فلوس هذا ما عنده فلوس احتمال يسجنه. المهم فاذا بالتالي الحياة ليست عادلة هاي لازم تخليها دائما ببالك. دير بالك أنا ما أحكي عن من يدير الحياة نفسها. الحياة مو عادلة ليش؟ حتى تقدر تحسب خياراتك. أنا بوجهة نظري عمل غير مريح الآن بهذا الجو يعني بهذه الأجواء عمل غير مريح بدخل مالي عالي أفضل بالنسبة لي من عمل مريح بدخل واطئ. ليش؟ لأن مفاصل ومقتنيات وملذات الحياة الآن أكثر ومتطلباتها ومستلزماتها أكثر بكثير من كانت سابقا. قبل كانوا أبهاتنا أجدادنا باتنا أغلبهم مفندية. أجدادنا كانوا يا أما يعملون بالتجارة أو بالزراعة فكان جهدهم قليل ولكن دخلهم عالي فهاي المعادلة انتهت. أحث الجميع على أن دائما تفكر أنت بالدخل المالي في آخر الشهر لمتطلبات الحياة كثيرة. نلتقي دائما وجهة نظري بمناسبة خلي ببالكم جزء واحد براحته بعد كل واحد يفكر بكيفه. نلتقي دائما على خير وسلامة. تحياتي لكم جميعا. باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان: 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ: لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال 10 المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن: إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تمدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد، روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشو يعني
0: بعد شضايجة. اسمعي هاي الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
2: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

solo. وانا مو اللي فوق.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد،
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق. تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.